0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن.
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: لا مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة
1: أوي. سلامتك، ألف سلامة، عن إذنكم. فرصة سعيدة أوي شفنا كل الليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير، وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبي إزاي أداويه أداويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي الدكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
2: والست بتاعته

هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

دموعي أدمع حنيني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وإليكم التفاصيل. نبدأ في الأخبار المحلية وتحديداً ملف الجريمة والعنف. أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن إصابة شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عراب البطوف، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي بلدة المشهد اعتقلت الشرطة عدداً من المشتبهين بادعاء ضلوعهم في إطلاق نار على منزل في البلدة، وبحسب الشرطة جرى توقيف المشتبهين خلال نشاط ميداني في البلدة فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادثة. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم استهداف مسلحين اثنين على بعد 100 الأمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم استهدافهما في غارة جوية بعد مراقبتهما من قبل القوات المنتشرة في المنطقة. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يجري تواصلا مستمرا مع السلطات المحلية وسيقوم بإطلاعها على أي تطورات جديدة. في لبنان أعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حانوية جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 9 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى تبنين بقضاء بنت جبيل. وفي سياق متصل بدأت السلطات اللبنانية بالتنسيق مع بلدية بيروت ومجموعات الإغاثة في إعادة توطين السكان النازحين من المنطقة الساحلية في أراضٍ بلدية، حيث يجري تجهيز حوالي 200 خيمة بالإضافة إلى توفير خدمات أساسية. إلى التطورات في الملف الإيراني، ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب فجأة التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، وهدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم. إيرانيا، نقل مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حتى الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفجوات قد تقلصت. وأوضح أنه لا يزال تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز من بين نقاط الخلاف الرئيسية. وفي السياق أفادت مصادر إيرانية بأن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بواسطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأشارت إلى أن وزير الداخلية الباكستاني سيبقى في طهران اليوم لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. إلى الضفة الغربية، أصيب شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية خلال اقتحام القوات بلدة عنبتة شرق الكرم. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شظايا رصاص حي في الخاصرة لشاب في عنبتة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش اقتحمت البلدة بعدد من الأليات وفرق المشاة التي تمركزت على طول الشارع الرئيسي. في الأخبار الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن إدارته سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا في خطوة قال إنها تأتي عقب فوز الرئيس البولندي الحالي في الانتخابات. ولم يكشف ترامب عن مزيد من التفاصيل بشأن المهمة أو موعد الانتشار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى والناصر 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناد بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل

0: حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
8: بدون ما تفكر ولا تحتار.
9: نرجع من عيد، شروط العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجدلي كروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. حينة الهلال 900 جرام ب 14 شيكل و90، زيت ذرة الشقة 3 لتر اثنين ب 55 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام الثلاثة ب 14 شيكل و90، حمص أحلى اثنين ب 14 شيكل و90، خيار مكبوس بالخال بريهات سافون 650 جرام الأربعة ب 14 شيكل و90، وطاولة قابلة للطي ب 89 شيكل و90. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجدلي كروم، عيد أضحى مبارك.
10: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
11: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
12: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
11: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
13: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
14: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
15: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: شروت عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروت العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات هدايا.

0: يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد أضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عندنا
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20% ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع

0: ده سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إيجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل و 90 زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شكل و 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شكل و 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: العيد زي زمان والأسعار

0: كمان في شبكة كينغستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز،
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: مهما صحيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهما صحيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: أهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنا أصل الكهرباء.
8: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخري بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، تسموديت كرا، أنظمة المغناطيس بروفيل ماجنتي، إضاءة داخلية وخارجية، وإضاءة للحديقة. مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
9: تمنع نبع الكهرباء،
7: تمنع أصل الكهرباء،
8: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. عثرت الشرطة على جثة رجل بالقرب من زخر يعقوب، وذلك بعد تلقي بلاغ عن اندلاع حريق في الموقع. وقالت الشرطة أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية، مشيرة إلى أن طواقم الشرطة والإطفاء وصلت إلى المكان وبدأت بجمع الأدلة وفحص ملابسات الواقعة. أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن إصابة شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عراب البطوف، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

0: علاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي بلدة المشهد اعتقلت الشرطة عددا من المشتبهين بادعاء ضلوعهم في إطلاق نار على منزل في البلدة. وبحسب الشرطة جرى توقيف المشتبهين خلال نشاط ميداني في البلدة، فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادثة. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم استهداف مسلحين اثنين على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم استهدافهما في غارة جوية بعد مراقبتهما من قبل القوات المنتشرة في المنطقة. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يجري تواصلا مستمرا مع السلطات المحلية وسيقوم باطلاعها على أي تطورات جديدة. في لبنان أعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حانوية جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 9 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى تبنين بقضاء بنت جبيل. وفي سياق متصل، بدأت السلطات اللبنانية بالتنسيق مع بلدية بيروت ومجموعات الإغاثة في إعادة توطين السكان النازحين من المنطقة الساحلية في أراضٍ بلدية، حيث يجري تجهيز حوالي 200 خيمة بالإضافة إلى توفير خدمات أساسية. إلى التطورات في الملف الإيراني، ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب فجأة التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، ما لم يحصل الرئيس دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، وهدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم. إيرانيا، قال مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حتى الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفجوات قد تقلصت. وأوضح أنه لا يزال تخصيب اليورانيوم وسيطرت إيران على مضيق هرمز من بين نقاط الخلاف الرئيسية. وفي السياق، أفادت مصادر إيرانية بأن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن بواسطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وأشارت إلى أن وزير الداخلية الباكستاني سيبقى في طهران اليوم لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. في الأخبار الدولية، أعلن الرئيس ترامب أن إدارته سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا في خطوة قال إنها تأتي عقب فوز الرئيس البولندي الحالي في الانتخابات. ولم يكشف ترامب عن مزيد من التفاصيل بشأن المهمة أو موعد الانتشار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى والناصر 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في القائمة تقنية أم تعددية، وبعد ذلك دور المؤسسات المتابعة والقطرية في مواجهة تحدي العنف، وما دور كل حزب وكل سلطة محلية، دور الرؤساء كل في موقعه، خاصة في ظل دخول رؤساء السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور دائرة الخطر المباشر كما تابعنا. نقاشات، حوارات، سجالات، صراعات، وكأننا نركض بلا توقف، ولكن ليس نحو هدف واضح بل في دائرة مغلقة، نلهث، نتعب وننسى ما هو أكبر وأخطر. وذكرني ذلك بالنكتة الشهيرة عن رجل دخل إلى باحة بناية في طور البناء، فوجد نفسه محاط بمجموعة للأسف من الكلاب المسعورة. في البداية خاف، ثم شعر أن لديه طاقة كبيرة، فبدأ يركض حول البناية دورة تلو الأخرى معتقداً أنه يبتعد عن الخطر. ومع الوقت شعر بالارتياح لأنه ظن أنه سبق الكلاب وابتعد عنها، إلى أن فوجئ بكلب أسود يركض بالقرب منه بمحاذاته. صرخ أحد الأصدقاء وهو يراقب من الخارج: انتبه، الكلب صار قريب منك. لكن الرجل وبشيء من الذكاء الساذج أجاب بثقة: لا تخاف، أنا متقدم عليه بدورة كاملة. لم يفهم أن الكلب لم يكن في سباق معه، بل كان يقترب من ساقه لينقض عليها ويجعله لقمة سائغة لبقية الكلاب. قد تبدو القصة نكتة معروفة أو حتى مملة، لكن العبرة فيها قاسية وواضحة. من يتربص بنا اليوم لا يعترف بقوانين السباق ولا يخضع لأعراف أو حقوق أو قواعد ديمقراطية، لا ينتظر حتى ينتهي النقاش حول الكوتا والتعددية والتقنية، لا يعنيه إن كنا ما زلنا مختلفين على ترتيب المقاعد أو تعريف الشراكة. هم الوحيد هو البقاء في السلطة بأي ثمن، ونحن إذا بقينا نركض في الدائرة وفي نفس الدائرة قد نصبح الفريسة الأسهل. فحبذا لو يدرك من يشارك في هذا السباق المحموم أن الخطر ليس داخل الحلبة فقط، بل في الكلاب المسعورة التي تحيط بنا جميعا. الشمس في أسبوع، صباح الخير.

0: سيتي مول كفر منتا. أضحى مبارك.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: خذ أحلى شروي زبطنا،
9: خذ أحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شتاء ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
11: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: خذ أحلى شروي زبطنا،
9: خذ أحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوظة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوظة لكريميريا نيسلي لتر 400 مل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
12: الشمس دائما
13: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم

0: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة.

0: تكون قاعدة بالنص. هتنشوف أيونت هيك بالضبط قصة الطاولة قاعدة محلها.
1: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رأيك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: مساءً صباحاً أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته، وهي كثيرة ما بين القضايا المحلية وكما تابعنا من أبرز الملفات قضايا العنف والجريمة والاستهداف لمنتخبي الجمهور كما حصل في الجديد المكر. هذا الأمر أيضا أدى إلى تفاعل ما، ولكن نعود إلى نفس الدائرة كما ذكرنا فقط قبل أسابيع أو أشهر قليلة، عندما قلنا إن المجتمع العربي انتفض وخرج ليقول كفى للعنف والجريمة، سرعان ما تلاشى للأسف هذا الاحتجاج، والواقع مؤلم جدا. تقريبا يوميا لدينا بلاغات عن حوادث قتل وإطلاق نار كما تابعنا الآن في نشرة الأخبار، يحققون في العثور على جثة بالقرب من زخرون يعقوب، حتى الآن لا نعرف الهوية والتفاصيل، ولكن قد يكون هذا أيضا حادث جنائي وإطلاق نار في قرى وفي بلدات عربية. تابعنا أيضا يوم أمس جريمة في الرملة وإصابة خطيرة، الاستهداف كما ذكرنا لرئيس السلطة المحلية في الجديد المكر ولنائبه، وكل هذه الملفات بالإضافة إلى النقاش السياسي المستمر ما بين تقني وتعددي، ولكن أيضا ما يحضر لنا كما يبدو في هذا السياق أسطول الصمود والضجة التي أثارها بن غفير بعد أن قام بتصوير الاعتداء، إن كان نقول لا أستطيع أن أستخدم عبارة أخرى، على الناشطين هذا الصباح. هنالك أيضا تأكيد على أنهم وصلوا جميعا إلى تركيا بعد أن جندت تركيا الطائرات لنقلهم، وهذا جاء بفعل الضغط الذي مورس على حكومة إسرائيل من قبل دول عديدة. بين هذا وذاك التهديدات أيضا في الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين، وسموتريتش يعود ليطرح ملف الخان الأحمر بموقعه الجغرافي والاستراتيجي، هذا التجمع السكاني لإخلائه، وكذلك ضرب السلطة الفلسطينية لدفع ويدفع باتجاه انهيارية، وملادينوف المسؤول عن تطبيق الخطة أو مشروع ترامب بالنسبة لغزة يعترف أن الأمور عالقة تماما في تحديث قدمه لمجلس الأمن. ولا ننسى ترامب وإيران، ترامب وخامنئي، هل سنعود إلى مسار المواجهة أم هنالك من سيعمل على ضبط الأمور؟ نبدأ بموضوع الأسطول البحري وتداعياته، وهو الحدث الأقرب والتطورات التي كانت خلال 24 ساعة الأخيرة. التقرير التالي وأيضا ما قالته المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة بعد إطلاق سراح جميع المتضامنين.
1: في البحر المتوسط وعلى بعد 250 ميلا بحريا من شواطئ غزة المحاصرة، تتشكل أكبر موجة تضامن بحري شهدها العالم منذ بدء الحصار. في يوم الجمعة انضمت 5 سفن تابعة لائتلاف أسطول الحرية إلى 54 سفينة من أسطول الصمود العالمي، والذي كان قد أبحر من ميناء مرمرس التركي لبدء مرحلة جديدة من مهمة كسر الحصار عن غزة. يضم أسطول الصمود العالمي نحو 1000 متطوع من 70 دولة، وتحمل سفنه الغذاء والدواء والمستلزمات التعليمية للأطفال. المهمة لم تكن سهلة، ففي 29 من إبريل اعترض الجيش الإسرائيلي 22 سفينة مدنية قبالة جزيرة كريت، واحتجز 175 شخصا، كما جرى احتجاز منظمين 2 من الأسطول لمدة 12 يوما قبل الإفراج عنهما دون توجيه اتهامات لهما في 10 من مايو. ولكن هذه الإجراءات

0: الإجراءات لم توقف الأسطول بل زادت من زخمه، ويؤكد المنظمون أن الهدف لا يقتصر فقط على إيصال المساعدات بل يهدف إلى كسر الحصار بشكل كامل.
1: عمليا نعم، تم ترحيل 429 ناشط من أصل 430. الناشطة الأخيرة تحمل الجنسية الإسرائيلية، فبالتالي تم إطلاق سراحها بعد جلسة اليوم في محكمة الصلح بأشكلون. تم إجلاء النشطاء عن طريق طائرات تركية تم إرسالها من قبل الحكومة التركية لإجلاء جميع النشطاء.
2: نعم، ويمكن أن نقول أنه من تحمل الجنسية الإسرائيلية، يعني نسأل بشكل واضح، هي عربية أم يهودية؟ وهل هي كانت يعني على متن السفن يعني في منذ البداية أم انضمت في مرحلة ما؟
1: هي كانت على متن السفن منذ البداية، وأيضا شاركت بأساطيل سابقة. هي بالأصل يهودية ولكن أسلمت في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر أيضا سبب لها يعني تنكيل ومحاولة لإذلالها من قبل مصلحة السجون بعد أن دخلت وهي ترتدي الحجاب إلى مصلحة السجون إلى معتقل شكما. طلب منها نزع الحجاب كما يعني حدث مع بقية النشطات اللي كانوا على متن الأسطول.
2: إذن إخلاء جميع من كان على السفن وإجلائهم خارج البلاد، ولكن ردود الفعل كما ذكرنا دوليا وإقليميا والتحرك من قبل العديد من قادة الدول الأوروبية استدعاء لسفراء إسرائيل لتوبيخهم ونقل رسائل احتجاج. السؤال، هل هذا سيبقى في إطار الضريبة الكلامية أم يمكن أن يشكل فعلا ضغط حقيقي على الحكومات لتمارس حقها في اتخاذ إجراءات بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل؟ الصحفي والخبير بالشؤون الخارجية عراد نير تحدث لإذاعة الشمس.
3: المشاهد הישג חסר תקדים בהצלחת המטרה שלהם שהם לא יכלו בכלל להעלות על דעתם. מבחינת ישראל, מדינת ישראל התגלתה במערומיה. כאן שההתנהלות של השר בן גביר גררה תגובות מקצה אל קצה, עד כדי כך שאפילו ראש ממשלת ישראל בכבודו ובעצמו נאלץ לפרסם הודעה, כי הוא הבין שנחצה כאן קו. בן גביר כבר עשה תרגילים כאלה בעבר, אנחנו הרי זוכרים ויודעים, וזה לא הביא לכזה אפקט. פה פשוט התמונות שהוא השתמש בהן והמסרים שהוא העביר בסרטון הזה היו כל כך בוטים וכל כך איומים שאף אחד לא נשאר אדיש לזה, כולל אפילו גדעון סער, אתה יודע, שלא ידוע בחיבתו למסרים שמשתתפי המשט מנסים להעביר. אבל
2: إذن الأضرار بالنسبة لإسرائيل، ولكن كيف سيطبق هذا على أرض الواقع بالنسبة لحالة الغضب التي كما ذكرنا يحاولون إبرازها الآن في العديد من الدول الأوروبية؟ ولكن هنالك من يسعى إلى مسار آخر بالبعد الانتخابي السياسي ولا يكترث لرد فعل المجتمع الدولي وحتى المحكمة الدولية، وما نشر هذا الأسبوع بأن المحكمة الدولية، محكمة الجنايات الدولية، بصدد إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين إذا كان في المستوى السياسي والمستوى العسكري، ولكن من ذكرت أسماءهم كان سموتريتش في البداية، هنالك أسماء أخرى لم يتم التأكد منها، ولكن هذا لم يردعه وهو يدفع باتجاه خطوات أخرى بما في ذلك إخلاء في منطقة الخان الأحمر بين القدس وأريحة لعمليا يمنع أي تواصل جغرافي مستقبلي بين شطري الضفة الغربية، ولكن أيضا إجراءات وعقوبات قد يفرضها من أجل نسف ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية. نحن أيضا إلى التقرير التالي.
4: ما أن خرجت التسريبات حول نية محكمة الجنائيات الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير المالية بتسلائيل سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين من قبل المدعي العام للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وغزة، حتى اعتبره سموتريتش إعلان حرب من قبل المحكمة.
5: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה

0: نشيف ملخمة شعرة. أنا لا يهودي كنوع.
1: لم يسفر التسريب عن ردع سموتريش وغيره من المستوطنين من عزمهم اتخاذ قرارات تصعيدية ضد الفلسطينيين، فالمحكمة هي الحجة نظرا لما تقوم به إسرائيل من تصعيد وتهجير في الضفة الغربية وغزة، توعد من سموتريش بإجراءات عقابية.
0: الرشوت الفلسطيني اتفتحا بملخمة ويتكبل ملخمة من اليوم كل مطرة كلكليت واخيرت שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. לא בדיבורים וגימיקים, במעשים. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל איבינו. זוהי רק ההתחלה.
1: تصعيد ضد السلطة الفلسطينية بالتوازي مع الدفع نحو إخلاء تجمع الخان الأحمر في توقيت سياسي حساس، ثمة من يرى بأنه يحمل دلالات انتخابية واضحة داخل إسرائيل، إذ تسعى أطراف اليمين إلى استثمار ملف الضفة الغربية والاستيطان لحشد القاعدة القومية والدينية وتأكيد خطاب فرض السيادة قبل أي استحقاق سياسي محتمل، لا سيما مع تراجع شعبية الأخيرة. بين هذا وذاك، لا ينفصل هذا التصعيد عن محاولة سموتريتش تقديم نفسه لجمهور اليمين باعتباره رأس حربة في مواجهة السلطة والضغوط الدولية، خاصة مع تزايد الحديث عن ملاحقات قانونية دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
2: حقيقة يعني هذا مش التجمع الأول بتم إخلاءه، يعني منذ 7 من أكتوبر وغاية اليوم تم إخلاء 60 تجمع فلسطيني عبر البؤر الرعوية اللي أقامها سموتريتش وغيره في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللي أدت نتيجة العنف الممارس من قبل المستوطنين، واللي هو يعني توجيه من الدولة ودعم من الدولة، تم يعني تحقيق هذا الهدف.
3: إذا استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله وما قاله سموتريتش وكذلك المسؤول في بتسالم مسؤول البحث الميداني الأستاذ كريم جبران، ومحاولة وهذا يرتبط بما ذكرناه في مقدمة البرنامج أن هنالك من لا ينتظر النقاشات الداخلية إذا كانت في الساحة الفلسطينية الداخلية في الضفة أو في غزة ما بين انتخابات هنا وانتخابات هناك وترتيب أوراق داخلية وكذلك داخل ساحة مجتمعنا العربي بداخل الخط الأخضر، ولكن لا نستطيع أن نقول أن كل شيء الآن مرتبط كذلك بتطورات، إلا أن نقول بأن كل شيء مرتبط بتطورات الإقليمية وفي ظل التهديدات. من تارة نستمع ترامب يقول يؤجل ضربة كانت من المفروض أن تنفذ هذا الأسبوع وبعد ذلك يؤجلها لأيام، وجهود الوساطة مستمرة من باكستان ومن بعض الدول الأخرى، ولكن أيضا الاهتمام بالنسبة لترامب كما يبدو يصب الآن في الساحة الداخلية. الأستاذ وصاحبي محمد العقاد من إسلام أباد والدكتور خليل جهشان الباحث في الشؤون الأمريكية من واشنطن.
4: الآن لم يتم إصدار أي معلومات حول أين وصلت جهود التهدئة وجهود السلام والوساطة الباكستانية. المعروف أن الجانب الباكستاني لا يصرح ولا يعلن عن أي تفاصيل، في وهذا يأتي ضمن سياسة باكستانية تبعتها باكستان منذ بداية جهودها كوسيط للحفاظ على الثقة الممنوحة لباكستان من طرف الولايات المتحدة وإيران. الملفات التي تتبع للملف النووي مثل ملف العقوبات المفروضة على إيران والأصول الإيرانية المجمد، هذه الأصول الإيرانية والعقوبات فرضت على إيران بسبب الملف النووي.
5: أعتقد في الأيام الأخيرة من الواضح أن أجندة البيت الأبيض تركز على الوضع الداخلي هنا في الولايات المتحدة، خصوصا بالنسبة للانتخابات النصفية القادمة. كان هناك العديد من الانتخابات التشريعية في عدة ولايات وصلت إلى مستوى التحدي بالنسبة لترامب، أراد أن يثبت وجوده وركز على هذه المواضيع أكثر من أي مواضيع أخرى. ثانيا زيارته إلى الصين التي يعتبرها طبعا مهمة جدا من وجهة نظره اقتصاديا وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي.
3: إذن الانشغال بالساحة الداخلية والاقتصاد الأمريكي رغم أن أيضا مضيق هرمز وإغلاقه ويؤثر على أسعار النفط بمشتقاته، ولكن تخبط كبير لدى

0: ترامب في مواجهة هذا الملف، واستمعنا أيضا إلى محمد العقاد الصحفي من إسلام أباد. من الجبهة المرتبطة بإيران إلى الشمال، وهذا الصباح أيضا بلغات عن صافرات إنذار في منطقة الشمال وتخوف من اختراق طائرة معادية. قبل قليل الناطق العسكري الإسرائيلي يقول بأنه تم رصد طائرة معادية في منطقة رأس الناقورة وتم التعامل معها وانتهى الحدث. قبل ذلك أعلن الجيش أنه استهدف مسلحين في جنوب لبنان، في المقابل البلاغات اليومية من قبل حزب الله عن استهداف ضباط وجنود في عمق الجنوب اللبناني، مع استمرار أيضا التهديد للتجمعات السكانية. الصحة اللبنانية أعلنت هذا الصباح عن ارتقاء عدد من الأشخاص في سلسلة استهدافات كانت في الجنوب اللبناني. رسميا هنالك هدنة، وتم تمديد هذه الهدنة لمدة شهر ونصف، وهنالك جولة مفاوضات جديدة ستكون خلال الأيام القريبة، ولكن الواقع الميداني كما نعرف مأزوم جدا. الصحفية جويس الخوري مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان أيضا نقلت لنا تفاصيل من الموقع.
1: بداية خليني أقول أنه هذه الإنذارات تأتي قبل ساعات من ما يفترض أن يكون هدنة ممددة، ولكن هذه المرة هدنة حقيقية وليس على غرار الهدنة التي شهدناها في 17 من نيسان إبريل الماضي ولا تحت رعاية الدولة، ولكن الدولة اللبنانية أيضا لديها هامش لديها هامش ضيق جدا من الحركة لاستقبال النازحين. كما ذكرت نتحدث عن أكثر من مليون نازح، نتحدث عن أكثر من 500 مركز إيواء، ولكن هذه المراكز هي في نهاية المطاف مدارس، صروح تربوية، وبالتالي الإشكالية مضاعفة هنا أيضا، إشكالية استقبال النازحين ومصير أيضا الطلاب. نتحدث عن عشرات آلاف الطلاب الذين من دون علم،
2: فيش إطار نعم مشكلة كمان إطار دراسي.
1: صحيح وبالتالي يعني تحاول الدولة اللبنانية بما تمكن الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات المعنية إدارة هذا الملف.
0: إذن هدنة، ولكن في المقابل ضغط عسكري واستهدافات مستمرة وكذلك نزوح لمئات الآلاف من اللبنانيين. الصحفية جويس الخوري متحدثة للزميل نبيل سلامي كانت هي في جنوب لبنان، وهذا المشهد المرتبط كما ذكرنا في الجنوب اللبناني، والأمور هناك ما زالت يعني عالقة وتذهب باتجاه تصعيد للأسف الشديد. وحتى نكمل الدائرة قبل أن ندخل في التفاصيل والقضايا المحلية، في غزة ملادينوف ومن موقعه كمسؤول في مجلس السلام كما يقال يعترف أن هنالك إشكاليات كبيرة أمام تطبيق خطة الرئيس ترامب في كل ما يرتبط بتحسين ظروف المواطنين في قطاع غزة، ويعترف بفشل الخطة حتى الآن أمام مجلس الأمن. إسرائيل تقول نزع السلاح، حماس تقول في البداية على إسرائيل أن تطبق الشروط، وبين هذا وذاك المواطن الفلسطيني في غزة. الدكتور مصطفى إبراهيم تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
3: ليس جديد، يعني ملادينوف هو مندوب الثاني لقطاع غزة، وهو ممثل مجلس السلام والمدير التنفيذي بالمعنى الإداري، لكنه هو أيضا جزء من الخطة الأمريكية وقرار مجلس الأمن ومجلس السلام. وعبرت الفصائل قبل فترة عن عدم رضاها من أدائه، وأنه جاء قبل شهر بوثيقة مقدمة فيما يتعلق بنزع سلاح حماس، وهو مخالف لقرار مجلس الأمن الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي أولا، ومن ثم بدء بإعادة الإعمار والبدء بتسليم أو نزع السلاح. وادعت الفصائل في حين وقدمت أيضا ورقة أنه يجب الانتهاء من المرحلة الأولى لوقف اطلاق النار، وهو إعادة ترميم المستشفيات، إدخال المولدات، إدخال الكربنات، وإسرائيل لم تلتزم بها وقطع شوط من المفاوضات ولم يتم التوصل إلى حل. بالأمس حديث ملادينوف، وهو جاء بعد زيارة لإسرائيل استمرت أيام أيضا في إسرائيل ونوقش فيها الموضوع، وكل ذلك هو يحمل فترة من الفترات حماس المسؤولية ويقول أنها وصلت إلى طريق مسدود.
0: إذن الطريق المسدود في ملف غزة.

0: دكتور مصطفى إبراهيم متحدثا أيضا للزميل مصطفى شلاطة هذا الأسبوع. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع في محاور الشمس في أسبوع.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
7: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 19.90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90، مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام ب 3.12.90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: الشمس دائما
8: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
9: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك.

0: الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الشمس في أسبوع، الآن إلى قضية أخرى، العنف والجريمة، حوادث القتل، إطلاق النار، الاستهدافات في قرانا وفي بلداتنا العربية، ولكن الأبرز هذا الأسبوع كانت محاولة قتل لرئيس سلطة محلية ولنائبه. كان هذا في الجديد المكر، خرجا من حفلة عرس وهنالك من ترصد لهما ليطلق النار عليهما من مسافة قريبة جدا. رئيس المجلس سيد سهيل ملحم أصيب بجراح خطيرة في مرحلة ما كانت حرجة، والنائب عبيد عباد بجراح ما بين متوسطة وطفيفة، خضعا كلاهما لعمليات جراحية. وهذا مرة أخرى عاد إلى العناوين قضية استهداف منتخبي الجمهور، الأمن والأمان للجميع على مستوى المواطن وعلى مستوى المسؤول في السلطة المحلية. إلى التقرير التالي وأيضا ما قاله سيد عبيد عبيد من سريره في المستشفى لإذاعة الشمس.
2: بعد ما طلعنا مبارح من كنا بسهرة كان شارك ناس فرح ابني عرسه، طلعنا من عند يعني ماشيين على إجرينا رايحين لاتجاه السيارة، وإلا طلع شاب وطخنا يعني أنا تصابت بإجري، كفات إجري، وأبو عدي الله يشفيه إصاباته أصعب من إصاباتي كمان، صاوب بإجري يعني كل شيء ماشي يعني زي ما لازم.
3: وبالفترة الأخيرة ما كان في تهديدات عينية شغلات؟
2: نهائيا بالمرة.
4: ليلة أخرى ورصاص آخر يستهدف مسؤولا منتخبا في مجتمعنا العربي، رئيس المجلس المحلي لجديد المكر ونائبه تعرضا لجريمة إطلاق نار لدى خروجهما من حفل زفاف وأصيبا بجراح خطيرة في جريمة تعيد إلى الذاكرة ما جرى قبل أشهر، حين تعرض رئيس بلدية عرابة ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة لمصير مشابه. لم يعد هذا نمطا مثيرا للقلق فحسب، بل بات سياسة للإرهاب المنظم ضد كل من يمسك بزمام العمل العام في المجتمع العربي. الرسالة واضحة وصريحة، لا أحد بمنأى عن الرصاصة، لا الرئيس المنتخب ولا نائبه ولا من يدير شؤون بلدته بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائها وبناتها. الجريمة المنظمة باتت تتصرف كسلطة موازية تعاقب من لا يخضع لها وترسخ سطوتها في كل حادثة لا تقوم السلطة المركزية بالرد عليها ردا رادعا. والمأساة الأعمق ليست في الرصاصة وحدها، بل في المشهد الذي يتكرر، جريمة وإدانات وبيانات وصمت ثم جريمة تالية. غياب الردع الفعلي هو الوقود الذي يغذي هذه الجرأة المتصاعدة، فحين تعلم العصابات أن استهداف رئيس مجلس محلي لن يغير معادلة قائمة على الإفلات من العقاب، تصبح الجرائم القادمة مسألة وقت لا مسألة احتمال. الصمت الرسمي في أعقاب كل جريمة من هذا النوع لا يفسر إلا بأحد التفسيرين، إما عجز حقيقي عن مواجهة منظومة الجريمة وهو تفسير أقل ما يقال فيه أنه هزيل، وإما مقبول ضمني بأن الجماهير العربية تدفع هذا الثمن وحده. ما يحدث في المجتمع العربي هو أزمة حوكمة وأمن في آن واحد، وأي قيادة سياسية جادة مطالبة بوضع الملف على رأس الأجندة لا في ذيل البيانات.
5: קודם כל לא בוקר טוב, גם הבשורה וגם אני חושב שהגיע הזמן, אנחנו גם הוצאתי כבר מכתב הבוקר אחרי שעד השעות הקטנות של הלילה גם הייתי בקשר חלק מהאנשים כדי להבין את מצבו של ראש הרשות וגם להכין בקשה או דרישה דחופה שלנו מראש הממשלה לקחת ולהכריז על ארגוני הפשע בסדר, בעיקר בחברה הערבית, כי ארגוני טרור לכל דבר ועניין, להפעיל את שירות הביטחון הכללי. אנחנו נתכנס מהלך היום, בזום, כלל ראשי הרשות, כדי לקבל החלטה שהתכלית שלה, או הזדהות בהפסקת שירותים בכל הרשויות מחר בבוקר או ביום רביעי בבוקר, אנחנו נקבל את ההחלטה היום, אבל יחד עם זאת, הדרישה שלנו מראש הממשלה לכנס לאלתר, את כולם כדי לקבל החלטה בהכרזה, מדובר בארגוני טרור לכל דבר ועניין, ואם לא יודע

0: مرتبط بالانتخابات وبتداعياتها، وننتظر كذلك الكثير من المعلومات حول هذا المشهد. تابعنا يوم أمس البيان الذي صدر في موضوع القائمة المشتركة، إلى أين ما بين التعدد والتقني وكل هذه المصطلحات، والسؤال هل تقدمنا خطوة إلى الأمام في هذا الموضوع؟ ما زالت يعني الأسئلة كثيرة كما ذكرنا. نستمع في هذا إلى ما قاله الدكتور خالد عنبتاوي رئيس الدائرة السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي، وأيضا تصريح من الدكتور منصور عباس حول الجزئية المرتبطة بالانتخابات والقائمة المشتركة، إلى أين؟
1: مع موقف التجمع الوطني الديمقراطي الداعي لإقامة قائمة مشتركة وبذل كل جهود من أجل إقامة قائمة مشتركة. طول الوقت التجمع يعني تعامل بجدية كاملة وبمسؤولية كاملة مع اللحظة، وقدم ورقة سياسية من أجل إقامة القائمة المشتركة، ويعني على طول الخط وعلى طول العام الماضي كان يكون قائمة مشتركة على أساس برنامج سياسي، وهو متمسك أن هذا هو الحل الأمثل، إنه قائمة مشتركة على أساس برنامج سياسي وحملة انتخابية مشتركة، يعني نخرج إلى الجمهور بحملة مشتركة ونخرج إلى الجمهور بوحدة سياسية حقيقية، وأن تكون قائمة مشتركة تستمر بعد الانتخابات يعني. وما زلنا نرى أن هذا هو الموقف المثالي، ولكن على ضوء يعني التطورات الأخيرة وعلى ضوء الجلسات الأخيرة التي عقدت، ويعني كثير من الجد والمد والجزر والجذب والشد، توصل المكتب السياسي إلى قناعة بأنه هذا يعني لا يمكن أن
2: يتأثر. السؤال،
3: الإشارة الوحيدة اللي أنا برد عليها هي ماذا أريد أنا، مش ماذا يريد غيري. تخيل لو إحنا بدنا نرد على الأحزاب الصهيونية وبدنا نمشي على كيف هني الخارطة الحدود اللي برسموا لنا إياها، إذا إحنا بدنا نرد عليهن رسموا لنا حدود إنه إحنا لازم نكون معارضة ثم معارضة ثم معارضة ثم معارضة، خلص معناته هو بيحدد لي أنا الحدود اللي بتحرك فيها. لا،
0: إذن النقاش مستمر، واستمعنا إلى دكتور خالد عنبتاوي وأيضا النائب منصور عباس. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل هابع ويس، رافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كب. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي دائما على خير، إلى اللقاء.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا ناسلي لتر و 400 ميل ب 15 شيكل و 90، فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبة ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا
7: بدون مقدمات. كاشو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و 90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
10: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: إيجا العيد وعيد.

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل و90، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام ب3 ب12 شيكل و90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. عثرت الشرطة على جثة رجل في الثلاثينيات من عمره بالقرب من زخر يعقوب، وذلك بعد تلقي بلاغ عن اندلاع حريق في الموقع. وقالت الشرطة أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية، مشيرة إلى أن طواقم الشرطة والإطفاء وصلت إلى المكان وبدأت بجمع الأدلة وفحص ملابسات الواقعة. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن إصابة شاب في 18 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عراب البطوف، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي بلدة المشهد اعتقلت الشرطة عددا من المشتبهين بادعاء ضلوعهم في إطلاق نار على منزل في البلدة. وبحسب الشرطة جرى توقيف المشتبهين خلال نشاط ميداني في البلدة، فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادثة. إلى ملف قطاع غزة، نقلت مصادر إسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع مناطق سيطرته العملياتية داخل قطاع غزة خلال الأشهر الماضية. وبحسب المصدر

0: ارتفعت نسبة المناطق الخاضعة لسيطرة من نحو 49% إلى 59% في إطار عمليات ميدانية متواصلة داخل القطاع، وأضاف أن هذا التوسع يأتي في سياق استعدادات عسكرية لاحتمال العودة إلى القتال ضد حركة حماس. إلى ملف إيران، قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لدراسة مقترحات لحل الخلافات. بدوره أوضح مصدر إيراني لوكالة رويترز أنه لا يزال تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز من بين نقاط الخلاف الرئيسية. في واشنطن، ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب فجأة التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، ما لم يحصل للرئيس ترامب على تفويض من الكونغرس، وهدد غياب الجمهوريين بهزيمة محرجة للرئيس ترامب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس إن قادة الحزب الجمهوري سحبوا التصويت بسبب غياب عدد كبير من نوابهم. في لبنان، أعلن الدفاع المدني عن ارتقاء 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوية جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 9 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى تبنين بقضاء بنت جبل. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم استهداف مسلحين 2 على بعد 100 أمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم استهدافهما في غارة جوية بعد مراقبتهما من قبل القوات المنتشرة في المنطقة. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يجري تواصلا مستمرا مع السلطات المحلية وسيقوم باطلاعها على أي تطورات جديدة. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السفير الإيراني في بيروت، معتبرة الإجراء غير قانوني وغير مبرر. كما أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات المفروضة على ممثلين عن حزب الله في لبنان ومسؤولين عن من حركة أمل، إلى جانب ضباط عسكريين وأمنيين. واعتبرت أن هذه العقوبات في لبنان تعكس بحسب وصفها تواطؤ واشنطن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، وقالت إنها تهدف إلى تفويض أو تقويض سيادة لبنان وإثارة الفتنة داخله.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى والناصر 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

لن تنتصر الضحية على الجلاد إذا لم تتفوق أخلاقيا عليه. هذه العبارة لا تعني الضعف ولا تدعو إلى الصمت أمام الظلم، بل تضعنا أمام معنى أعمق للنصر. فالنصر الحقيقي لا يكون فقط بإسقاط الجلاد، بل بعدم التحول إلى نسخة أخرى منه. أن تبقى الضحية متمسكة بإنسانيتها بعد كل ما تعرضت له من قهر ووجع، وهو بحد ذاته مقاومة عظيمة. فالجلاد لا يريد أن يسلبك حقك فقط، بل يريد أن يسلبك روحك وأخلاقك واتزانك الداخلي. وحين ترفض أن تنحدر إلى مستواه، فأنت لا تهزمه بالسلاح وحده، بل تهزمه بالقيمة والوعي والكرامة. ليس المطلوب أن نغفر للظلم أو نبرره، بل أن نواجهه دون أن نفقد أنفسنا في الطريق. الإنسان قد يهزم جسدا، لكنه ينتصر حين يحافظ على أخلاقه. صباح الخير بلدي، إذاعة الشمس.

صباحكم خير، يسعد صباحكم من هنا من استوديو رقم واحد. هذا الصباح كل يوم جمعة راح أكون معاكم دايما من الساعة 9 للساعة 1 في برنامج حافل بالأغنيات، المسابقات، الجوائز والكلام بين الأغنيات وشوية حكم لهالحياة. كل الحب لزميلي

جاكي خوري، يعطيك ألف عافية جاكي، لك منا أطيب الأمنيات، أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية، وأيضا يعطيك ألف عافية على برنامجك هذا الصباح. كل الحب لكل زملائي اللي بدأوا معنا مشوار هذا الصباح. نبدأ بالزميل إيهاب عويس. يسعد صباحك إيهاب، أتمنى أن تكون بخير، ولك مني دائما أطيب الأمنيات. جمعة مباركة.

صوت الجيتار هذا الصباح. صباح الخير للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. يسعد صباحك بديع. تحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة التي قرأت عليكم نشرة أخبار التاسعة من هذا الصباح. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم مشوار هذا الصباح. أنغام مش حبيبي بس.

0: الفاصل الإعلاني، من بعدها نبدأ مع فقرات هذا اللقاء، خليكم معنا.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وب أحلى شروي زبطنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم نعم، ب74.90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. حينة الهلال 900 جرام ب14 شيكل و90، زيت ذرة الشقة 3 لتر 2 ب55 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 3 ب14 شيكل و90، حمص أحلى 2 ب14 شيكل و90، خيار مكبوس بالخال بريات سافون 650 جرام 4 ب14 شيكل و90، وطاولة قابلة للطي ب89 شيكل و90. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1 ب29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1 ب12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1 ب14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1 ب34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1 ب9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
9: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
10: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
11: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
12: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
11: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
13: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
14: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشكل

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، خذ أحلى شروي زبطنا، خذ أحلى شروي زبطنا. شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

تحيات من الأعماق، وهاكم بعض الحكم هذا الصباح. دائما هنالك أمل بأن يكون لنا في الغيب شيء جميل يستحق من الانتظار. جمعة مباركة على الإنسانية جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. السعادة ليست فيما تملك، لكن الشقاء فيما لا تملك. غالبا ليس بإمكان ما تملكه أن يصنع سعادتك، بينما ما تفتقده هو الذي يصنع تأستك.

كل الحب لكم. هذا الصباح من إذاعة الشمس. أصالة عملت أغنية مرة بالزمانات حلوة وحبيتها وحبيت أسمعكم إياها، اسمها يسمحوا للكل أو يسمحوا للكل. نسمع أصالة.

هذا الصباح من هنا من استوديو رقم واحد نهدي أغنية هذا البرنامج أيضا إليك سيلو، ونتمنى لك إن شاء الله يوم ولا أحلى ونهاية أسبوع موفقة فيها الكثير من الطاقات الجميلة والحب والسعادة والفرح ومليانة، بس أهم إشي رنفل ورد وياسمين وكتير ناس بتحبك. تحية لسيلو.

شكرا لطوق الياسمين. شكرا لطوق الياسمين وضحكت لي.

وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين، وجلست في ركن ركين تتسرحين وتنقطين العطر من قارورة وتدمدمين لحنا فرنسي الرنين، لحنا كأيام حزين. قدماك في الخف المقصب جدولان من الحنين، وقصدت دولاب الملابس تقلعين وترتدين، وطلبت أن أختار ماذا تلبسين. أفلي إذن أنا تتجملين، ووقفت في دوامة الأواني ملتهب الجبين، الأسود المكشوف من كتفيه هل تترددين؟ لكنه لون حزين، لون كأيامي حزين. ولبسته وربطت طوق الياسمين، وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. هذا المساء بحانة صغرى رأيتك ترقصين، تتكسرين على زنود المعجبين، تتكسرين وتدمدمين في أذن فارسك الأمين لحنا فرنسي الرنين، لحنا كأيام حزين. وبدأت أكتشف اليقين، وعرفت أنك للسوى تتجملين، وله ترشين العطور وتقلعين وترتدين، ولمحت طوق الياسمين في الأرض مكتوم الأنين كالجثة البيضاء تدفعه جموع الراقصين، ويهم فارسك الجميل بأخذه فتمانعين وتقهقهين. لا شيء يستدعي انحناءك، لا شيء يستدعي انحناءك، ذاك طوق الياسمين، ذاك طوق الياسمين.

هلا بلقاك يا حبيبي، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. هذا الصباح الفاصل الإعلاني، من بعدها مباشرة أنا معكم مع توقعات الأبراج لهذا الأسبوع.

0: 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا
3: الآن في السوبر فارم. العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
8: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
9: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسالوا جمال 15 سنه تقني مكيفه.
10: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وانا مبسوط. رقم 1
9: في مكيف، في تورنادو انفرت.
4: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع

الترشيحه حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه. اسمعوا منيح، سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسيه سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

سنة حلوة سنة حلوة لأحلى وأطيب وأنغش جولين بالعالم. جولين تحتفل بعيدها الخامس، ما أروعك. وصلنا بصف البستان يا جولين. حبينا نقول لك من هون من إذاعة الشمس منحبك ومنتمنى لك الصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب الكل بيحتف فيك سوا. وخبرنا إنه راح يكون عندك حفلة بتجنن اليوم الساعة 6:30. ما تجيش لأنه يعني جولين عاملة عيد صغير لصحباتها وأصدقائها. فأول إشي يسعدكم، منحبكم كتير ومنحبك جولين. من هون من إذاعة الشمس أنا وإيهاب وكل الطاقم.

كل تحياتي لكم. الآن سننتقل إلى توقعات الأبراج لهذا الأسبوع، لكم من دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. ولكن قبل توقعات الأبراج حبينا نهدي تحية خاصة جدا ومميزة إلى الغالي أبو راني، أبو راني حبيب الشعب، ويهدي هذه التحية إلى أخوه وصديقه في العمل عمر أبو خليل. عمر لك منا أطيب الأمنيات من هنا من طاقم إذاعة الشمس، نتمنى لك الصحة والعافية وربنا يهدي بالك جميعا. دير بالك على أي عمر خيه حبيب قلبي.

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع. نبدأ مع مواليد برج الحمل، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وهذه تحية أيضا لكل المواليد للأبراج جميعا، أحبكم لو تعلمون كم دريد زرقاوي. نبدأ مع مواليد برج الحمل. أسبوع فيه حركة وقرارات سريعة أيها الحمل، ممكن تلاقي حالك قدام فرصة جديدة بالشغل أو بعلاقة اجتماعية، انتبه من العصبية وخلي ردودك أهدى شوي عاطفيا في تقارب أو مصالحة إذا خففت عنادك أيها الحمل. موليد برج الثور، هذا الأسبوع بدك ترتب أمورك المالية صح، في موضوع كان معلق ممكن يبدأ يتحرك، لا تستعجل النتائج لأنه الحظ معك بس بده صبر. عاطفيا شخص مقرب بحاجة يسمع منك كلمة حلوة، تبخلش عليه. موليد برج الجوزاء، أسبوع مليان اتصالات وأخبار، ممكن توصلك رسالة أو مكالمة يتغير مزاجك للأفضل، عندك حضور قوي بس حاول ما تشتت حالك بأكثر من موضوع. عاطفيا في اهتمام واضح من شخص بس بدك تنبه. موليد برج السرطان، أسبوع حساس شوي خصوصا من ناحية المشاعر، ممكن ترجع تفكر بموضوع قديم أو شخص من الماضي، حاول ما تحمل قلبك أكثر من طاقته. مهنيا خطوة صغيرة أيها السرطان تفتح لك باب كبير، عاطفيا الصراحة بتريحك

مواليد برج الأسد أسبوع فيه طاقة قوية وحضور ملفت، الناس بتنتبه إليك وكلامك له تأثير. استغل هاي الفترة أيها الأسد لتثبت حالك أو تطلب حقك عاطفيا في دفء واهتمام، بس بدك تبعد عن الغير الزايدة. طبعا تحية من الأعماق لمواليد برج الأسد. الآن إلى العذراء. أسبوع مناسب للترتيب للتنظيم وإنهاء الأمور المؤجلة. ممكن تحس أنك مضغوط بس النتيجة لصالحك. صحيا انتبه للنوم والتعب. عاطفيا لا تحلل كل كلمة، أحيانا البساطة أحلى من كل شيء. مواليد برج الميزان أسبوع اجتماعي بامتياز، لقاءات، تواصل، احتمال خبر حلو من شخص بعيد. عندك فرصة ترجع طبعا توازن بين قلبك وعقلك. مهنيا في دعم من شخص مهم. عاطفيا الأجواء ألطف من قبل. مواليد برج العقرب أسبوع فيه كشف حقائق ووضوح بعد فترة غموض. حدثك قوي جدا فاسمعه. ممكن تكشف مين معك بصدق ومين بس كلام. عاطفيا في مشاعر عميقة بس لا تخلي الشك يخرب الحلو. مواليد برج القوس أسبوع فيه انطلاقة جديدة وطاقة سفر أو تغيير جو. ممكن تفكر بخطوة مختلفة أو قرار جريء. الحظ بيدعمك إذا كنت واضح مع نفسك. عاطفيا كلام صريح ممكن يفتح باب جميل قدامك. الجدي أسبوع عملي مهم، في مسؤوليات بس كمان في نتائج بتفرحك. تعب مش رايح على الفاضي. ماليا انتبه أيها الجدي من مصروف مفاجئ. عاطفيا الطرف الآخر بده منك اهتمام أكتر مش أفعال. انتبه أيها الجدي. مواليد برج الدلو أسبوع فيها أفكار جديدة، تواصل مع ناس ممكن يفودوك. لا ترفض فرصة فقط لأنها مختلفة عن المعتاد. عاطفيا في احتمال بداية حديث أو رجع التواصل. مزاجك بيتحسن تدريجيا أيها الدلو. مواليد برج الحوت صباح الخير للحيتان. هذا صباح أسبوع روحاني حساس، قلبك بيلتقط الإشارات بسرعة، بس حاول ما تبني قراراتك على الخوف. مهنيا في تحسن بسيط لكنه مهم. عاطفيا في كلمة حلوة أو موقف بيريح قلبك. لا تستعجل طبعا، مهم جدا تعرفوا يعني مواليد الأبراج بشكل أو بآخر. يعني دائما هذه توقعات والله أعلم دائما بكل شيء. لكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس.

هذا الصباح تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس، كل الخير والصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب الخير دائما إلى أن يكتب له الخير بإذن الله. إذن نحن معكم مع عمرو دياب في الأغنية الأخيرة في هذه الساعة، بحبها كتير، جميلة جميلة جميلة، وإنت عن جد جميلة، وإن شاء الله بتضلك جميلة مش بس جمالا إنما روحانيا كمان.

كل التحيات أيضا للغالي على قلبي المحامي القدير رشاد قدورة، لك منا أطيب الأمنيات، تحية لك لطلابك ودائما دوما لنجاحاتك الحلوة. اللي أقول لك الصراحة رشاد، يعني أنا بحكيها من الآخر، لو لك أنا مش هون بالراديو. يعني أنك تأملي كل النقط، أنا بقول لك بشكور جدا كمان مرة، بارك الله فيك المحامي القدير رشاد قدورة. لكم منا أطيب الأمنيات، راجعين إحنا. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا وين خليل كمان، يسعد صباحه خليل حداد، له منا أطيب الأمنيات. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء طبعا. يعني إذا شايفين حركة دوريد زرقاوي في الآخر في قبل العيد كثيري، لأنه طالعين إجازة على العيد إن شاء الله، وأكيد راح نشتاق لكم كثير، لكن احنا هون دايما في القلب والروح. مني أنا دوريد كل الحب، راجعين في الساعة الجاي، خليكم مع طاقات حلوة وراجعين.

0: عنا أصل الكهرباء.
1: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة، بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء،
1: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
4: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19 شكل 90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29 شكل 90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام الواحد ب59 شكل 90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14 شكل 90، سوداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8 شكل 90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل

0: بندق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: الشمس دائما.
1: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن هناك قلقا من أن صبر الرئيس الأمريكي ترامب قد ينفد في ظل تطورات المفاوضات الجارية. وأضاف المصدر أن باكستان تعمل على تسريع وتيرة نقل الرسائل بين الجانبين. من جانبها قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لدراسة مقترحات لحل الخلافات. بدوره أوضح مصدر إيراني لوكالة رويترز أنه لا يزال تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز من بين نقاط الخلاف الرئيسية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلس الناتو إن الدول الأوروبية أكدت إمكانية استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية الأوروبية في عملياتها. وأضاف أن الحلف بالتعاون مع شركائه الأوروبيين يمكن أن يساهم في دعم الجهود الأمريكية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأشار إلى أن عدة دول أوروبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في إعادة فتح المضيق. إلى ملف لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 4 مسعفين وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف في بلدة تحناوية جنوب البلاد. واعتبرت الوزارة أن استهداف الطواقم الطبية يمثل جريمة أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها لن تصمت أو تتهاون حيال هذا التصعيد. إلى ذلك قال قائد الجيش اللبناني أن المؤسسة العسكرية تبذل أقصى قدراتها في ظل تداعيات ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي وما يرافقه من سقوط قتلى وجرح وتدمير واسع. وأكد أن الجيش سيبقى سدا في وجه المؤامرات الرامية إلى زعزعة الاستقرار، معربا عن

0: من أمله في استعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية. إلى ملف قطاع غزة، نقلت مصادر إسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع مناطق سيطرته العملياتية داخل قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، وبحسب المصدر ارتفعت نسبة المناطق الخاضعة للسيطرة من نحو 49% إلى 59% في إطار عمليات ميدانية متواصلة داخل القطاع. وأضاف أن هذا التوسع يأتي في سياق استعدادات عسكرية لاحتمال العودة إلى القتال ضد حركة حماس. محليا، عثرت الشرطة على جثة رجل في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم بالقرب من زخر يعقوب، وذلك بعد تلقي بلاغ عن اندلاع حريق في الموقع. وقالت الشرطة أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى وأيضا الناصر 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

صباحكم خير وأهلا وسهلا بكم، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس كل الخير. وما بدنا نقول غير أنه كيف قلتنا ودائما منقول ربنا تجيب الفيل الخير.

أيضا إلى الزميلة أسيل، لك من أطيب نيات يا أسيل، وطبعا أولى أغنيات هذا اللقاء نتمناها إن شاء الله لإلكو دايما كل الحب والسعادة وهدات البال. ولكن اليوم يا جماعة الخير للي طبعا ما بيعرف، إحنا طبعا تحيات لكل الحجاج بيت الله الحرام، أحبوا سنة التكبير، إنها أفضل أيام السنة طبعا، وطبعا لابد إنه نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لنستمع إلى هذه التلبية ونتمنى لحجاج بيت الله الحرام العودة سالمين غانمين طبعا، أيضا في فترة العيد حبينا نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير.

لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان.

0: إذن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما نفحات هذه الليالي الإيمانية ويوم الجمعة العظيم، نتقدم بأجمل التهاني من إذاعة الشمس ومديرها السيد سهيل كرام بأصدق الدعوات إلى حجاج بيت الله الحرام الذين لبوا النداء ووقفوا على صعيد عرفات الطاهر رافعين أكفهم بالدعاء وقلوبهم معلقة برحمة الله ومغفرته. هنيئا لكم هذا الشرف العظيم، وهنيئا لكم هذه الرحلة المباركة التي تغسل فيها الأرواح قبل الأجساد وتعود فيها القلوب أنقى وأصفى محملة بالإيمان والسكينة والرضا. نسأل الله أن يتقبل حجكم ويغفر ذنوبكم ويجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وحجكم مبرورا وعودتكم إلى أهلكم ودياركم سالمين غانمين. قد كتب الله لكم بداية جديدة عامرة بالخير والبركة والطاعة، وكل عام وأنتم وأهلكم والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير. عيد أضحى مبارك، مقدم من إذاعة الشمس، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأمل. لبيك اللهم. إذن من هالتلبية طبعا رح نروح لفاصل إعلاني ونكمل معاكو. اليوم رح نكون مع إليت.
1: الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد

0: قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
2: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شتاء ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غريبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
7: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
6: في مكيف في تورنادو انفرت.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
0: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
9: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل، فريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: الشمس دائماً.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. لحظات العيد الحلوة بس مع شوكولاتة عيليت يا جماعة الخير. شو أحلى لحظة بحياتكم عند العيد؟ شوكولاتة عيليت. أوكي، القعدة مع العيلة حلوة مع شوكولاتة عيليت. واليوم بدي أوزع عليكم 3 رزم، نعم 3 رزم من شوكولاتة عيليت، أطيب شوكولاتة موجودة في البلاد. بتقولوا آه بتقولوا لا، شوكولاتة عيليت التوب. أنا دوريت زرقاوي أكيد رح أكون معاكم كمان يوم الأحد عند المشهداوي في دوج سنتر من الساعة 12، وكمان رح أكون عند دباح كمان هناك، ورح نصور لشوكولاتة عيليت وإيامي آيمي وميمة.

كل تحيات لكم اينما كنتم، تحياتي من الاعماق لكل محبينا في كل مكان. لحظات العيد حلوه مع شوكولاته عيد. يلا اتصلوا يا جماعه وقولوا لنا شو اطيب شوكولاته عندكم عشان تربحوا سله شوكولاته. طبعا رزمي بتجنن من شوكولاته عيد. او ماي جاد، اليوم نعم نعم راح نوزع عليكم 3 سلات من شوكولاته عيد.

0: يلا مين بده يربح شوكولاتة عيليت؟ طبعا عيليت اليوم عاملة قصة كبيرة في عيد الأضحى المبارك. أنا دوريت زرقاوي راح أكون معاكم عند المشهداوي، تذكروا الساعة 12 من خلينا نقول من الساعة 11 ورا، وطبعا راح أكون عند صالح ذباح كمان موجود غاد في مدخل عيلوت هون في الناصري، راح نوزع عليكم شوكولاتة العيد. كونوا كتار على الموعد وبوعدكم إن شاء الله راح تكونوا مبسوطين. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت، هاي هي الجملة بتقوليها. وأهلا وسهلا فيكم، طبعا تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق. القعدة مع العيلة حلوة مع شوكولاتة عيليت، اللمة بعد صلاة العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت، العيدية والضحكة حلوة مع شوكولاتات العيليت، فنجان القهوة مع ضيافة حلو بس مع شوكولاتة عيليت. كلياتنا بدنا نروح طبعا ونشتري شوكولاتة عيليت من كافة السوبر، طبعا المراكز الأغذية بكل محمص بتلاقوا شوكولاتة عيليت. شوكولاتة عيليت موجودة في كل مكان. طبعا انا راح اسالك سؤال، شو احلى لحظه عندك بالعيد؟ اوكي. صباحك فل حنين عامني لك منا اطيب نيات، اكيد بتحبي شوكولاته عيليت صح؟ 0460101 ثلاث رزم. اللي بيشوف الرزمه راح يقول لي دوريد واو واو واو شو هالرزمه الحلوه من شوكولاته عيليت. مرحبا لمين؟ الو.
1: العيد احلى مع شوكولاته عيليت.
0: يا عيني بتحب شوكولاته عيليت؟
1: اذا ما في اسكي منها بدناش اربع يحكي معها.
0: مين ما حبيبي ان شاء الله تربح احلى سله شوكولاته عيليت هديه للعيد ان شاء الله.
1: كل عام وانتم بخير جميعا.
0: الله يخلينا اياك. يعني لحظات العيد حلو مع شوكولاته. شو احلى لحظه عندك؟ شو احلى لحظه عندك بالعيد؟
1: لما افتح الميكروفيليت وتدوب تمي.
0: او ماي جاد حبيتها منك.

0: مرحبا لمين؟ الو.
1: الو
0: مرحبا. صباح الخير.
1: يعطيك العافيه.
0: شو اخبارك؟
1: جمعة مباركة
0: ان شاء الله. بتحبي شوكولاته عيد؟
1: طبعا.
0: يعني لحظات العيد حلوه مع ايش؟ مع ايش حلوه ذا لحظات العيد؟
1: مع شوكولاته العيد.
0: مع شوكولاته عيد. اوكي.
1: شوكولاته العيد من عليك.
0: هيك يا عيني عليك عشان تربح السلة. على فكرة السلة إذا بتشوفوها راح تقولي لي أوه ماي جاد دوريت، شكرا لعيليت على الشوكولاتة الطيبة. اوكي.
1: طلع عايز تشوف دالي يعني الماكسيموم توب شوكولاتة صراحة.
0: يعني بتحبيها؟
1: كل
0: العائلة بتحبها. كل العائلة بتحب شوكولاتة عيليت. تابعوني يوم الأحد راح أكون معاكم كمان في دود سنتر، راح أكون حد المشهداوي غاد، وكمان راح أكون حد صالح ذباح كمان الساعة 12، يعني من 11 للساعة 2 راح يعني. فتعالوا تعالوا أوزع عليكم شوكولاتات، راح أوزع عليكم كتير سلات. أوكي
1: يلا كلامك.
0: أهلا وسهلا فيكم. مرحبا لمين؟ ألو.
2: أنا. صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: كيف حالك عم دوريت؟
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
2: والله الحمد لله تمام.
0: القعدة مع العيلة في العيد حلو معيش؟
2: بس شوكولاتة عيليت.
0: بتحبي شوكولاتة عيليت؟
2: ايه طبعا.
0: مين بحب الشوكولاتة عيليت؟ ان شاء الله يكون احلى سلل من نصيبك اليوم. اليوم توزع عليكم 3 سلات ويعطيك الصحة والعافية.
2: شكرا
0: لك. صباح الخير لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟ طمنين عنك.
3: والله منيحة. معك محمودة من شيفا.
0: محمودة كل حدا بيتصل اكيد اكيد اكيد اكيد.
3: شوكولاتة عيليت اول اشي.
0: يا عيني عليك. القعدة مع العيلة حلو مع شوكولاتة عيليت صحيح؟
3: اكيد العيد بمركش من دون شوكولاتة.
0: يا سلام على شوكولاتة العيد.
3: بمركش اجينا نحل العالم نحميه.
0: يعني المشوار حلو مع شوكولاتة العيد، القعدة مع العيلة حلوة بس شوكولاتة، وان شاء الله يا رب يكون
3: الطلب دريت.
0: تفضلي. اي طبعا.
3: أول إشي بدي هبني بنت أختي عشان بعد 8-2 أداهم عريس.
0: أوه محلا. أيوة حلو حبيت. أوه
3: تموز كوساي
0: كمان. يا سلام. أوه. يا سلام.
3: صهيب.
0: اتخربطيش. لا صهيب. اتخربتي صهيب ولا قصاي؟
3: لا صهيب. لا منى ربوط.
0: ما انت اذا بتاكلي شوكولاتة العيد بتبطلي تخربتي عشان هيك.
3: اكيد راح اودي لك شوكولاتة العيد.
0: عيليت
3: عشان عريس.
0: يعطيك العافية. يلا بالنجاح. سلامات. باي باي.

0: سلام عليك.
1: قلبي سلام عليه. مرحبا لمين؟ الو.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا، شو الاخبار؟
2: كيف حالك يا خضرين؟
1: هلا بالغلا كله.
2: صباحك شوكولاته تعليت ان شاء الله.
1: هو انتوا عليكم اللي مضغوط ياخذ شوكولاته عليت. اللي مضغوط ياكل شوكولاته عليت، هذا انا بقوله.
2: ان شاء الله معك نجاح من الناس.
1: الله يسعدك. يلا بلكي ربحتي سله عليت ان شاء الله اليوم.
2: وين بدك تكون عند دباح؟
1: احنا راح نكون عند صالح دباح بعد الساعه 11، يعني من الساعه 11 للساعه 2. خليكم معنا يوم الاحد الجاي. نعم تعالوا، بدي اوزع عليكم. تعالوا اوزع عليكم شوكولاتات. تعالوا انبسطوا كثير معي
2: ان شاء الله.
1: يا هلا. مرحبا لمين؟ الو.
3: مين معكم؟
1: يا هلا، مين معي؟
3: محاجي يوسف.
1: هلا، شو اخبارك؟
3: الله يحييك. مع شوكولاتة عيليت.
1: لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت، صحيح؟
3: لحظات العيد بتجنن.
1: شو احلى لحظة عندك بالعيد؟
3: احلى لحظة جمع الحبايب.
1: جمع الحبايب مع شوكولاتة عيليت، صح؟
3: اي نعم.
1: الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية. لما بكون الحبايب مجتمعين بتكون شوكولاتة عيليت موجودة بين الحبايب، انسى الموضوع. والله مزبوط الحكي، صح. بينفعش، يا اما مضغوط يا اما مش مضغوط. المضغوط ياكل شوكولاتة عيليت وبنسى.

ثلاث سلات شوكولاتة عيليتي بتستناكو. السلة يعني السلة إشي بأخذ العائل، كل أنواع شوكولاتة عيليتي بقلب السلة. أو ماي جاد أو ماي جاد، جاء بالي أخذ سلة. لا أنا ممنوع، أنا لازم أعطي السلات لك للمستمعين. الله يسعدك يا رب، انبسطوا كتير وكأني أخذت. تو لابيو، لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليتي. كل الحب لكم.

0: كل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو صباح الخير أستاذ دوري. صباح الشوكولاتة.
0: صباح الشوكولاتة. صباحك عيليت. صباحك فرق. بتحب شوكولاتة عيليت ولا كيف؟
1: أيوة. ألو.
0: ألو شو أخبارك ميسر؟
1: الله يزيدك يسعد صباحك. مع الشوكولاتة أستاذ دوريد.
0: مع الشوكولاتة فيلم بس مش أي شوكولاتة. مش أي شوكولاتة. شوكولاتة عيليت. إلا معلوم.
1: يوم العيد أحلى صباح العيد مع شوكولاتة عيليت.
0: الله يسعد هالروح ويسعد هالقلب ويسعد يا وجه القمر. يا وجه القمر.
1: تسلم تسلم يا الغالي تسلم.
0: إحنا بنحبك وكل عام أنتم بخير يا رب.
1: بخير الله يخليك كل طاقم الشمس كلها. انتم بخير ان شاء الله.
0: الله يسعد هالروح. الله يخلينا اياكي. شكرا لاتصالك. بنقول مرحبا صباح لمين؟ الو صباحو. يا هلا
2: صباحو. ام صالح. ام صالح.
0: ام صالح شو اخبارك؟
2: كثر خير الله.
0: طلع
2: يا صباح. يا صباح لك.
0: كملي كملي على الكليك بعدين. ايش
2: والبشك زمان.
0: والبشك زمان كمان كمان. طلعوا شكلكم بتموتوا على شوكولاتة عيليت. لما تشوف الاتصالات هون وكله بده يربح السلات فهمت انكم بتموتوا.
2: طيب
0: على
2: طيب
0: بعدين
2: طيب
0: بس ما هو بس يا ديروا بالكم. طيب دوريت زرقاوي راح يكون يوم الاحد بعد الساعه 11 في دوج سنتر هناك في المشداوي حده بالضبط. وكمان بعدين راح انتقل على صالح ذباح في هون في علوت في المدخل علوت. اوكي تعالوا عشان اعطيكم كمان سلات. اوكي راح الخط عشان قلت لها اوكي. باي. مرحبا لمين؟ الو. مرحبا مين معي؟
3: إمام.
0: إمام كيفك حبيبتي؟
3: بدي شوكولاتة عيليت.
0: بدك شوكولاتة عيليت. بتحبي شوكولاتة عيليت يا حلوة؟
3: آه.
0: والله لا أعطيكي أحلى سلي. بس تعالي عندي يوم الأحد بالناصري أنا بكون
3: عم وانت بخير.
0: يا هلا حبيبة قلبي يا روحي أنتي. الله يخلينا إياكي يا غالي. وإن شاء الله يا رب تعالوا الكل. وبوعدكم وربحكم كمان وكمان يوم الأحد بعد الساعة 11 راح أكون هناك وراح يكون كرنفال. كرنفال كمان هناك راح نوزع عليكم شوكولاتات العيد من عيليت. لحظات العيد حلوة بس مع شوكولاتة عيليت. أهلا وسهلا فيكم. الاتصالات على 0-64-10-101. يا وجه القمر وينك؟
4: يا وجه القمر.
0: يا وجه القمر. عروة مناع السلام عليكم. يوسف غبري حبيب الشعب. عمي يوسف يسعد لي قلبك. انت غالي ومغلغل وعروة انسان طيب ومحترم.
5: وجه القمر طل.
0: وجه القمر
5: للفرح.
0: هل هل, هل.

0: سميتك حبيبي الروح يا عيليت. مرحبا لمين؟ الو
1: صباح بلينا.
0: صباح الفل.
1: يبقى مبارك يا رب.
0: شو الاخبار؟ طمنونا عنكم، انتم مناح؟
1: والله مشتاقين. مناح بلينا موجوده.
0: القعده اللي مع العيله حلو مع ايش؟
1: مع شوكولاته عيليت.
0: بتحبي شوكولاته عيليت؟
1: ايوه في عندي.
0: الله يهدي بالك ان شاء الله. فنجان القهوه
1: يا
0: رب تطلع احلى سله لإلك. هي نحد السلات عم بلاقي يعني ما ضلش سلات هون معبل الاستوديو. يعطيك العافيه. ما ضلش بس اوزع اوزع عليكم سلات اليوم. يعطيك العافيه باي. مرحبا لمين؟
2: الو صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: بتحكي معك ولا من كفر كنا؟
0: ولا شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: طلع كونك بتصلي ومغلبي حالك انك بتحب عيليت انت شوكولاتة عيليت.
2: اكيد وابني كمان
0: كمان.
2: لا احكينا عليه العيليت.
0: يلا تعالوا شوكولاتة. تعالوا تعالوا يوم الاحد ان شاء الله راح اكون الساعة 11 بالمشهداوي وبعدين
2: ان شاء الله.
0: اوكي تعالوا عشان اوزع عليكم كمان شوكولاتات بالمجان غد. اوكي
2: ان شاء الله.
0: الله يسعدك وبلكي ربحت تسلي معنا. القعده حلوه صح؟
2: بس مع لحظات اجمل لحظات مع
0: بس شوكولاتة مع شوكولاتة عيليت. مرحبا لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: معك إيناس شحودي من الماضي.
0: أهلا إيناس، شو أخبارك؟
3: الحمد لله.

0: اسمع شوكولاته عيليت مش بحاجه لدعايه.
1: خلاص انسي الموضوع يعني خلاص بلاش.
0: واسمع قلت قلت لا بدك تربحني.
1: الحكي على تهديد. تهديد رسمي دورين. اوكي ان شاء الله يا رب تربحي.
0: كل عام والجميع بألف خير.
1: وانت بألف خير يا غالي وربنا يحميكي. المشوار حلو بس مع شوكولاتة ايش؟
0: عيليت طبعا.

0: حريقة حريقة نار وشرار. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو.
0: أيوة صباح الفل.
1: يسعد صباحك. رأيت أحلى شوكولاتة عليه.
0: لا لا أنتوا شكلكم بتحبوا شوكولاتة عليه هالقد، أنا هيك حاسس.
1: طبعا.
0: الله يسعدك. إذا يعني العيد يعني بيصير يجي عيد الأضحى بدون شوكولاتة عليه ولا كيف؟
1: لا ما بنفع.
0: لا ما بنفع. لا لا بيسك زمان والكليك وشو ايش بدك كمان؟ ما لا اشياء. شو بدي عد يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: كيف حالك دوري؟
0: شو اخبارك؟ طمنيني عنك.
2: وانت
0: سالم؟
2: تمام.
0: الله يسعدك.
2: بدنا نفسنا على شوكولاته
0: ثانيه. خلص بدي اعطيكوا سله اربحكوا سلات وتعال وتنسوش يوم الاحد راح اكون غاد في الدوتش سنتر، يعني راح ابوزع عليكم شوكولاته مع كمان صالح ذباح. تنسوش
2: اوكي. هلا من
0: النصري. الله يسعد روحك يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟ الو مين معي؟
3: الو
0: ايوه صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: احكي معك روزان من كفر قرع.
0: روزان من كفر قرع، شو اخبارك روزان؟
3: الحمد لله تمام. رزان
0: كيفك رزان؟
3: عمي دريد الله يسعدك نموت عليك.
0: يسعد هالروح. نيال إذاعة الشمس عليكو.
3: نيال عليك عمي دريد.
0: الله يسعد هالقلب. وينك انت؟ مبين بالسيارة. الله يستر. روعك دوار مش دوار رمزور أحمر، هديري بالك انتبهي.
3: لا لا تمام الأمور.
0: حذري حذري طبعا. أوكي احنا طبعا يعني القعدة مع العيلة حلوة. مع ايش؟
3: مع شوكولاتة عيليت وبس.
0: بتحبيها؟
3: طبعا. شوكولاتة.
0: تخيل اقول اسمك باخر برنامج انك ربحت سله كبيره من شوكولاته عليه، شو بتعملي؟
3: ان شاء الله.
0: الله يسعد القلب. دولافيو جبر حجازي حبيب الشعب. بنحبك كثير طبعا جبر، كونه عنده سوبر. قال لي دوريد الكليك مش عليه انت. المهم عليت عليت عليت له أصناف رهيبة جدا من الشوكولاتات. مرحبا لمين؟ ألو.

0: اوكي يا عيني على المكوبيلت، يا عيني على طعمي، يا عيني على شوكولاتة البقرة، يا عيني على ريف على شيفا، يا عيني على الاجوزي، يا عيني على كيف كاف، يا عيني على التورتيتو. ولعت معي ليك. ايش هذا يا راغد؟ نار حمراء. سامعين؟ المكوبيلت الطعمي، شوكولاتة انا مثلا شوكولاتة البقرة، انا بضعف قدام البقرة، يعني قصدي شوكولاتة البقرة، ريف على شيفا، اجوزي، الكيف كاف والتورتيت. التورتيت او ماي جاد، او ماي جاد، هاي الخضرة هاي بتقتلني قتل موتى. مرحبا، لمين؟ الو،
1: مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
1: صباح يا دريد.
0: يا هلا، شو الاخبار؟
1: الحمد لله نشكر الله. بتحكي معك فاتن الريني.
0: فاتن، لحظات العيد حلو مع ايش؟
1: مع شوكولاتة عيد طبعا.
0: شو بتحب، المكوبيلت ولا تامي ولا شوكولاتة البقرة ولا ريف على شيفا ولا اجوزي ولا كيف كاف ولا
1: العيد زاكي؟ شوكولاتة عيد زاكي كله نحبه.
0: كل عيد زاكي،
1: كل
0: عيد
1: زاكي، الله يسعدك.
0: يلا ان شاء الله بتربح معانا، كل الحب لك، يعطيك العافية. سافي مانتي، مرحبا. لمين؟ صباح الفل، شو اخبارك؟ ليه صوتك واطي كتير؟ حدا بيسمع؟
1: لحظات العيد. أيوة. شوكولاتة
0: العيد، هذا الحكي الصح، هذا الحكي الصح، وأحلى شوكولاتة بالعيد. بس طبعا بكون تكونوا معي يوم الأحد، أنا راح أجي خصوصي عشانكو إن
1: شاء الله.
0: راح أكون في دوج سنتر بعد الساعة 11، وراح أنتقل على صالح ذباح كمان هنا في مدخل علوط. تعالوا الكل على المراكز 2 من الساعة 11 للساعة 2. دريد الزرقاء وراح يكون معاكم، وراح يوزع عليكم كتير شوكولاتة العيد. مرحبا.
2: ألو، مرحبا.
0: يا هلا،
2: كيف الحال؟
0: يا هلا
2: أخ دريد، أنا بموت على الشوكولاتة عليت صراحة، ومع فنجان قهوة هيك ولذة الشوكولاتة عليت بتجنن.
0: أيوة أيوة،
2: بس حابب تكون أنا وياك نقعد هيك ونشرب قهوة مع شوكولاتة عليت.
0: يا حبيبي، أنا اللي باجي، أنت بس اعزمني، أنا اللي باجي يا زلمي.
2: ولا باطل عليك،
0: الله يسعد. حبيب قلبي، إن شاء الله تربح معنا أحلى سلة عليت.

0: التحياتي القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، نحبكم لو تعلمون كم. دوريز القوي. دولابيو، مرحبا لمين؟ يا ألو، يا هلا، مين معاي؟ حط السماعة دانك أسمعك منيح، وإلا برب يحكيش سلي.
1: لا عم دريد، شو الأخبار؟
0: طلع إسا صوتك قدي بجنن، وين كاينك؟
1: الله يسعدك، شو أخبارك؟ كيف أنت؟
0: أنا عندي إحساس إنك بالمطبخ، زادت التليفون على جنب.
1: بالشغل، بالشغل، منشتغل، منشتغل.
0: تشتغلي، شو شغلك؟
1: بس معتينا طاقة ونشاط وقوة.
0: مين اللي معتيكو طاقة ونشاط وقوة؟
1: أنت طبعاً وشوكولاتة عليت.
0: مش أنا، إذاعة الشمس وشوكولاتة عليت.
1: إلا طبعاً طبعاً، أنت عم تزعل أول شيء إذاعة الشمس بعدين شوكولاتة عليت.
0: يسعد هالروح، لحظات العيد حلوة مع إيش؟
1: مع شوكولاتة عليت.
0: بس
1: يلا ربشنا زي الناس.
0: قولي يا رب، قولي يا رب أنت. قول يا رب، بس يا رب. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
2: صباح الخير ابو ليان.
0: صباح الفل، شو اخبارك؟
2: احلى تحيه لابو ليان ولجميع طاقم اذاعه الشمس وإيهاب وكل الطاقم ومديرها.
0: وبس ولعت، مين معي؟
2: محمد عازم من الطيبه.
0: محمد، القعده مع العيله حلوه مع ايش؟
2: بس مع شوكولاته عليد. احلى لحظات واحلى قعده بالعيد بس مع شوكولاته عليد. يا زلمه انا بفطر نسكافيه عليد.
0: قول لي
2: اوقات العليد الشايش بتغدى ترطيس
0: ولعت. شو هذا؟ هاي عليد عايش ببيتك؟ هاي شو في
2: جوة عليد على الغدا بعد الغدا؟
0: يا سلام، يعني انت شو بتحب، الطعمي ولا الاجوزي ولا الترتيت ولا الكيف كاف ولا ايش؟ شو انت بتحب؟
2: انا بحب الترتيت وبعشق الاجوزي.
0: حلوه حاله عشق بينك.
2: 40 سنه باكل اجوزي.
0: الله، دير بالك دير بالك، هاي الشوكولاته اللي بكلها ببطل ببعش ينساها لانه عليد.
2: يا زلمه ما ضلش اسنان من صفر مبلوك
0: حبيب قلبي.
2: الأولاد الدار كلها مدمنة الشوكولاتة.
0: يسعد قلبك، يسعد قلبك يا حلو انت. مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا هون. الو، فيش حدا. الو،
3: الو،
0: مرحبا.
3: مرحبتين.
0: يا هلا سافيمنتي، مين معي؟
3: اسبانيولي بيك.
0: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنينا عنك.
3: والله مشتاقين كتير، احنا العيلة كلها قاعدة مع شوكولاتة عليت. يا ربي
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي، عم بتحبوها لشوكولاتة عليت يعني؟
3: كتير كتير مش نكفي.
0: شو بتحبي انت، الحمرة الطعمي ولا الأجوز الصفرة ولا التورتيت الخضرة ولا الكيف كاف؟ ايش بتحبي؟
3: الخضرة والكيف كاف والصفرة.
0: خلص ان شاء الله بتربح السلة وفيها كل اشي. قول يا رب.
3: ان شاء الله يا ربي يا حبيبي، بجاه اسمك.
0: الله يسعد هالروح. تعالوا عندي، راح أكون يوم الأحد بعد الساعة 11 في
3: تعالي.
0: أنا راح أكون في الدوت سنتر هون في في في المشهد، وبعدين راح أنتقل على صالح ذباح إن شاء الله هون في عيلوت. أوكي، راح أوزع عليك شوكولاتات عيليتي ببلاش. يعطيكم
3: العافية،
0: يسعد هالروح. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عليت، شو أحلى لحظة عندك بالعيد؟ نعم، إنك أنت تأكل شوكولاتة عليت، يعني شوكولاتة بتاخذ العيل، إشي فاخر من الآخر. حلوة هاي.

إذن كل تحياتكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. طبعا إذا بدنا نحكي على قديش في عنا شوكولاتات بالعيليت من خلص اليوم، طبعا تنسوش شوكولاتة البقرة، بيسكزمان، كيف كاف، المكوبيلة، التورتيت، الطعم الأجوزي، ريف على شيفا، تنسوش العاد خد صوت. يعني قدي بدي أعد تعد بخلصش. العيد حلو بس مع شوكولاتة عيليد، القعدة مع العيلة بس مع شوكولاتة عيليد، المشوار بس مع شوكولاتة عيليد، الضيافة بس مع شوكولاتة عيليد، القهوة

0: بعد الغداء بس شوكولاتة عيد، لمة العيد بس مع شوكولاتة. شو هاد؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: ايوه
1: مرحبا استاذ،
0: يا هلا فيك،
1: كيف حالك؟ بحكي معك بلي عمارة من عكا.
0: اهلا بلي، شو اخباره؟
1: شو بقى استاذي؟
0: انت تمام
1: حبيبي؟ الحمد لله.
0: شكلك بتحب شوكولاتة عيد عشان هيك اتصلت.
1: ايه انا مش بحب شوكولاتة عيد، شوكولاتة عيد انا بموت عليها، انا بحطها بالطبيخ. الطبيخ بحطها. مع اذا ملوخ... ما بتحطهاش بالطبيخ بس بودي عند ابن عند اهله
0: مع الملوخية.
1: مع الملوخية مع بوز مع ايش مع فاصوليا.
0: اتني بلي اتني. الله يهدي بالك ان شاء الله يا رب يكون لك حظ حلو معنا
1: حبيبي. إيه لك سلام، أول شيء لك سلام من معلمتك فاتن خازن على متك مزلك روم.
0: الله يسعد فاتن
1: جنبي.
0: شو بتحكي؟
1: آه، وأخوي أبو عزيز الشامي ومحمد عماش
0: يا
1: ومحمد
0: كوامل،
1: كل عكا هون بيسلموا عليك.
0: عكا بقلبي، عكا بقلبي.
1: وأحلى تهنى محمد كوامل، محمود كوامل عشان عيد ميلاد اليوم.
0: الله يسعد هالقلب ويا وجه القمر يخلينا إياك يا كلي.
1: وقول لك أبو عزيز بس لحمة أبو عزيز الشام من
0: الله
1: عكا.
0: يسعده، سلم عليه وأحلى لحمة عنده. يلا روح دعاية علينا.
1: باي. يا رد علي معلمي، رد
0: حطوا فيها. مرحبا معلمي.
2: مرحبا
0: دوريد. معلمي فاتن الله يسعد هالروح،
2: شو أخبارك
0: معلمي فاتن؟
2: سلام خاص لأسمهان.
0: أعظم معلمي علمتني في الابتدائي، كنت بصف الثالث. ذاكر معلمتي؟
2: إلا
0: معلمتي ذاكر
2: مين؟ وسلم على أسمهان كتير،
0: وأسمهان راح تسلم عليك كتير. وأمين كان
2: ألين.
0: معلمي ألين. فاتن مين كان أشطر واحد بالصف؟ وحياة روحك. وحياة روحك معلمي فاتن.
2: أنت أنغش منك
0: الله عليكي.
2: بنساش الشعر اللي اللي قلته مرة. حمدة
0: حمدة.
1: انت نيت بس مش شاطر هيك قصدي يعني.
0: حبيب قلبي يا روح ليه تورطناش بلي
1: عمي فاتن ظبطنا.
0: الله يسعد
1: نعيد منيح.
0: من عيوني، من عيوني يا غالي.
1: وعيد عم محمود، محمد محمود كوامل عيد ميلاد.
0: من عيوني يا قلبي يا قلبي
1: حبيبي استاذ.
0: إذن تحياتي خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

0: الكل بده شوكولاتة عليد. دوريت زرقاوي راح يكون أيضا مع أجمل طاقم من شوكولاتة عليد يوم الأحد بعد الساعة 11. راح نكون في دوج سنتر هناك في الناصر, راح يكون حد المشهداوي, تعالوا راح أوزع عليكم. وبعدين راح ننتقل, يعني ممكن تكون الساعة 12:30 واحدة. وين راح نكون؟ راح نكون في طبعا صالح ذباح هناك في المجمع, وراح نوزع عليكم الكثير من الشوكولاتات الزاكية والطيبة. مرحبا لمين؟
1: ألو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام,
1: فيك العافية,
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مين معي؟
1: ام محمد مكسال.
0: ام محمد مكسال, شو اخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بتحبي شوكولاتة عليت ام محمد؟
1: في حدا بحب الشوكولاتة عليت؟
0: عن جد مين بحبش؟ الله يسامحهم, بس
1: تحلاش العيد الا بشوكولاتة عليت.
0: اه والله مزبوط, الله يخلينا اياك ونحبك كتير, والله يرضى عليك ان شاء الله, ايامك سعادة وهدات بال.
1: كل عام انت بخير.
0: وانت بخير يا غالي. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا, مين معنا؟
2: غدير. غدير جبارين.
0: غدير الجبارين, بتحبي شوكولاتة العيد؟
2: العيد بس مع
0: عيلي. مع عيلي بتحبيها يعني؟ أي أنواع بتحبي؟ أي أنواع عشان نحط لك بسلي؟
2: تورتيت أكيد.
0: أي أنواع بتحبي؟ بتحب الكيف كاف ولا التورتيت ولا الطعمي ولا الأجوز؟
2: تورتيت أكيد.
0: بتحب التورتيت الخضراء؟
2: آه
0: طيب زاكي, أنا بصراحة بموت عليها.
2: وبدي أبعد تهني على إمي بمناسبة عيد ميلادها.
0: أوه ماي جاد, تحية لإلها إن شاء الله. إمي إيش الله خليها؟
2: أبعد عمر كله. أم طارق.
0: الله يسعدك أم طارق يا غالي.
2: الله يسعدك.
0: سلمي عليها. مرحبا لمين؟ ألو, يلا 046-10-101. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني, من بعد الفاصل مباشرة راجعين مع شوكولاتة العيد بس مايلت.
3: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير, أو بشمال قبرص, بعمان, بالعقبة, طابة, دهب, شرم, وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: محمص حيدر, عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك, حملة لا مثيل لها, مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس, بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول, عرابي مقابل السوق البلدي, الزرازير.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا زيرو لتر ونص.

0: سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
0: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق، عايشين أجواء. رح نأخذ آخر مجموعة اتصالات لشوكولاتة عيليت. مرحبا لمين؟
1: سلام.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف الحال؟
0: أهلا زينب، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليني إياك يا زينب.
1: اسمع،
0: بدي
1: أوليتي أطلب بأول جمعة من ذي الحجة. الله يشفي كل مريض.
0: يا رب يا رب
1: إن شاء الله. يا رب يا رب الله يسمع مني ويشفي كل مريض
0: يا رب.
1: وشوكولاتة عليت اللي باكل منها عمره بزيد.
0: يا سلام عليكي، شكرا يا زينب. آخر اتصال مرحبا أو اثنين. ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا، شو أخبارك؟
2: مشكرة الله.
0: مين معاي؟
2: معك نجاح.
0: نجاح، كيفك يا نجاح؟
2: مشكرة الله.
0: الله يسعد النجاح. لحظات العيد حلوة معيش يا نجاح؟
2: مع شوكولاتة عليك.
0: بتحبيها؟
2: أي زلمة في رمضان بدنا نعمل شورة، بدنا نعمل
0: شورة شوربة مع شوكولاتة العيد. شوكولاتة عليك. مش غلط مش غلط. عملوها عملوها، طيبة عزكية بتطلع.
2: يعني
0: ان شاء الله يعني لحظات رح نعلن اسماء الفائزين، يا رب تكوني منهن. يعطيك العافيه. تعالوا يوم الاحد، انا رح اكون بدوج سنتر في هناك وين المشهداوي، رح اوزع عليكم شوكولاتات، ورح اكون كمان عند صالح ذباح يوم الاحد. تعالوا رح نعمل اجواء بتجنن كرنفاليه ونوزع عليكم شوكولاتات بالملان ان شاء الله. اخر اتصالين. الو مرحبا. اوكي، رح خلينا ناخذ اللي بطل في وقت، بس ناخذ الاسماء اللي ربحوا، ثلاث اسماء.

0: نشوف. نور بشير من الناصرة، مبروك أول سلة شوكولاتة عليت. أم خالد من إكسال، مبروك لإلك أول شوكولاتة، طبعا ثاني شوكولاتة عليت، الثالثة لمين بتروح؟ بلي عمارة من عكا، مبروك لإلك بلي عمارة من عكا شوكولاتة عليت. الله الله الله، بتصير القعدة بدون شوكولاتة عليت؟ بالله عليكم. دوريت زرقاوي راح يكون معاكم يوم الأحد بعد الساعة 11 بأجواء بتجنن كرنفالية، عند المشهداوي غاد في متحام بجنن، وكمان في عند صالح ذباع راح نوزع شوكولاتة بالملان. شكرا جزيلا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. سنلتقوا إياكم بعد الإعلانات والأخبار.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بأربعتاشر شيكل وتسعين، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام التلاتة باتناشر شيكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بثمانية شيكل وتسعين. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: لازيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بـ12

0: ده سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشيه 300 جرام 1.29 شيكل و 90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و 90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و 90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و 90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و 90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19

0: كيلو 90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.

0: حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائما
4: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء مسعفين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة في غارة على بلدة دير قانون النهر جنوب البلاد. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء أربعة مسعفين وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف في بلدة حناوية جنوب البلاد. واعتبرت الوزارة أن استهداف الطواقم الطبية يمثل جريمة أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها لن تصمت أو تتهاون حيال هذا التصعيد. إلى ذلك، قال قائد الجيش اللبناني أن المؤسسة العسكرية تبذل أقصى قدراتها في ظل تداعيات ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي وما يرافقه من سقوط، قتلى، وجرحى وتدمير واسع، وأكد أن الجيش سيبقى سدا في وجه المؤامرات الرامية إلى زعزعة الاستقرار، معربا عن أمله في استعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها باكستان في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقدمت بالتنسيق مع إسلام أباد مبادرة مكونة من خمسة بنود. وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى الصين غدا السبت مبادرة مشتركة تهدف لإنهاء الحرب ضمن المسار الدبلوماسي القائم. وأشار لأن إسلام أباد أو السلام بين الولايات المتحدة وإيران يمثل أولوية لباكستان، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس في الجهود التي يقودها رئيس الوزراء في هذا الملف. إسرائيليا نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إيران لا ترغب في الدخول في حرب، لكنها في المقابل ليست مستعجلة للتوصل إلى اتفاق وتسعى إلى كسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان. وأضاف المسؤولون أن إسرائيل ترصد قدرا من المرونة من الجانب الإيراني، إلا أنها لا تشمل القضايا الجوهرية. كما أشاروا إلى أن القناعة داخل إسرائيل تتزايد بأن الرئيس الأمريكي ترامب مصمم على بذل كل ما في وسعه لاستنفاد المسار الدبلوماسي مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق محلي.

0: كانت تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات العثور على جثة رجل في الثلاثينيات من عمره بالقرب من زخن يعقوب بعد تلقيها بلاغا عن حريق في الموقع، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، هذا ولم تعرف بعد هوية الضحية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى والناصر 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

كل التحيات، تحية من الأعماق، كل الحب لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس، كل الحب. اليوم راح نروح كلياتنا لوين يا جماعة؟ عند صالح الذباح. نعم نعم نعم، إحنا كلياتنا راح نكون هناك بأجواء بتجنن. صالح ذباح فرع الناصر الجديد، طاقة احتفالات وأجواء عيد، عيد يعني إشي بأخذ العائل. أهل الناصر والمنطقة مستمرون معكم بأقوى كرنفال العيد بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد، مدخل علود، كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الأقسام وأسعار بتفرح كل بيت، وشروة العيد اركن علينا، اركن علينا بشروة العيد وبس ولعت. صحتين ابو جوك، صحتين ابو بولس. اذا بدك شابي بوكل دعبيب، هي لخمنيوت بسموها دعبوب، وبيحكي بالفصحى حبش. خلي لي وحده جاكي بحيث.

بعد عيد الله فعل مبارك سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر. ركز منيح عشان ما تقولش دوريد ما قالش، الزلمة عم بطحن طحن، اسمع وركز. سداسية الكوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر، واحد شيكل فقط. سمعتوا صح، نعم، سداسية كوكاكولا 1.5 لتر بشيكل فقط، شيكل يا جماعة، نعم الجماعة انجنوا. بندورة بصل بطاطا وملفوف باتنين شيكل وتسعين للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على ذوقك 59.90 شيكل للكيلو. طحينة الأرز 1 كيلو 14.90 شيكل. زيت كبيري دوار الشمس 3 لتر 19.90 شيكل. نعم 5 كراتين شات 100 شيكل بس. تشكيل الطعامات والكثير من الحملات بكل الأقسام، شروة العيد اركنوا علينا، مستمرون بفعاليات لأولادكم ولكل العيلة. جاهزين يا جماعة؟ يوم السبت موعدنا مع مهرجان احتفالي لكل العيلة، ملتقى وصور حلوة مع عمو صابر، رسم على الوجه، دمى، فعاليات للأطفال، أجواء موسيقية حلوة طول اليوم. يوم السبت من الساعة 2 كونوا على الموعد. عنا دولاب الحظ وكل مشترك بيربح قصائم شراء بخمسين ومية ومئتين شكل، كيلو أضلاع الخروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا عائلية، جوائز كثيرة وقوية. أهم شيء تعالوا جوعانين، نستناكم مع تذوقات لحوم مميزة. تعالوا كلوا قد ما بدكم بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع، 1+1 على كل وجبة دجاج بالجريل. تشتري وجبة بتاخذ الثاني مجانا لكل محبي البرجر، 1+1 على سماش برجر أو تشيكن برجر مع كل شرب 200 شيكل. الوجبة تشمل شيبس وكولا. ست البيت ليش تطبخي مع هيك حملات؟ الغدا من عند صالح ذباح الناصري، صالح ذباح فرع الناصري، بنستناكم.

سافي لو سافي منتي، تحية من الأعماق لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة لكم منا دائما. أطيب المنيات ويسعد هالروح، وشو بدنا نقول غير أيوة هي هاي. لكم منا أطيب المنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، عيشوا الأجواء الحلوة بسمع الشمس عند صالح ذباح. نعم نعم، أهل الناصرة والمنطقة مستمرون معكم بأقوى الحملات، كرنفال مبيعات صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوط، كرنفال ضخم مميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملات مجنونة بكل الأقسام، أسعار بتفرح كل بيت وشروة العيد اركن علينا. هلك هلك هلك. كل من يشارك اليوم راح طبعا يربح معنا قصائم شراء، راح نعلن عن القصائم غدا بإذن الله. إذا كل من بيشارك معنا اليوم راح نربحه إن شاء الله قصائم عند صالح الذباح. اتصلوا اربحوا معنا، عيشوا الأجواء الحلوة عند الذباح هون في مدخل علوط. بلال حبيشي يسعد هالصباح يا غالية مغلغل.

عالصف عالصف عند صالح ذباح. مد مد 0-64-10-101. كل من بيتصل راح يربح قسيمة شراء إن شاء الله وفوت على القرعة. عصام الطه حبيب الشعب، جيب المي جيب المي. منين بدنا نجيب الأغراض العرق؟ بس من عند صالح ذباح. شو هالسؤال يا زلمي؟ الكوكاكولا بتقدر تجيب من عند هناك؟ سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر، ركز بشكل فقط شكل. نعم نعم نعم سمعت صح، سداسية الكوكاكولا 1.5 لتر بشكل. يا السلام عليك، أحلى صالح ذباح في الناصري، مبروك لك الفرع الجديد. روحوا يا جماعة روحوا شوفوا الأجواء.

30 شاتب 100 شيكل وبس بتشكيل الطعامات، الكثير من الحملات بكل الأقسام. شروة العيد اركنوا علينا، مستمرون بفعاليات لأولادكم وكل العيلة جاهزين. يوم السبت موعدنا مع مهرجان احتفالي لكل العيلة، ملتقى وصور حلوة مع عمو صامر، رسم على الوجه، دمى، فعاليات الأطفال، أجواء موسيقية حلوة طوال اليوم. يوم السبت من الساعة 2 كونوا على الموعد، عنا دولاب الحظ وكل مشترك بربح. قصائم شراء 50 100 200 شيكل، كيلو أضلاع خروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا عائلية، جوائز كثيرة، وأهم إشي تعالوا جوعانين، أوعك تيجي مش جوعان. نستناكم مع تذوقات لحوم مميزة، تعالوا كلوا قد ما بدكم. مطعم ذباح كيتشن داخل الفرع، 1+1 على كل وجبة دجاج بالجريل، بتشتري وجبة وبتأخذ الثاني مجانا. لكل محبي البرجر، 1+1 على سماش برجر أو تشيكن برجر مع شروي بنتين شيكل. الوجبة تشمل تشيبس وكولا. ست البيت ليش تطبخي مع هيك حملات؟ الغدا من عند الذباح في الناصر، هون صالح ذباح فرع الناصر. نستناكم، ارفع مفتاح البراد مع نزار بنا. كيفك يا نزار؟ غالي ومغلغل.

0: ثلاثة المجروح
1: بندورة بصل بطاطا ملفوف 2 شيكل 90 للكيلو قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على ذوقك 59 شيكل 90 للكيلو طحينة الأرز 1 كيلو 14 شيكل 90 زيت كبيري دوار الشمس 3 لتر 19 شيكل 90 نعم 5 كرات

0: الكاع. هلا ابو جليان هلا. اجا ضيوف ابو جليان، اجا ضيوف. ضيوف من المغار. اجا الدكتور، اجا الدكتور. هلا. تفضل دكتور، يا هلا يا هلا. هلا. قدر قدر قدر، جيب قدر قدر، جيب صحون صحون صحون. ايوه. عند الذباح، عند الذباح. ايوه فوطة النصر العلوت مبروك. يا هلا.
1: وانت المحبوبة حبك القلب مدفوع.
0: فقعية، جات فقعية.
1: عاش ابو علي عاش.
0: حط حمص، حط حمص، حط حمص، جيب حمص، جيب جيب صحن حمص، صحن حمص. طبعا عندنا العرب الحمد لله بيكون 50 ملسر، انتوا عارفين من ال 50 ملسر بيكون اثنين يشتغلوا صح، الباقي كلياته فاهم شتو مغيباني، بيكون داير زي الخالص مش عارف ايش. لا يا حبيبي، جيب لي اربع ملسرين مناح والباقي تصبح خير. ارفع الرز، الرز بتذكر انا بورس اخوي كنت ملسار اصل. اجا اخوي الكبير، طبعا اخوي الكبير هو المسؤول عنا طبعا، فاجا انا هيك جمعنا عمل اجتماع انه يعني صاروا يقسموا كل واحد شو بيعمل. دوريد حطوني على بالاول على صب القهوه، قالوا لي يعني دوريد حلو الناس بتحبك، قلت له اه الناس بتحبني صح، فحطوني على صب القهوه. طبعا خربطت كل شيء، يشرب شيء لا. اخوي تيسير الله يرضى عليه ويطول بعمره قال لي لا خلص دوريد روح ضب مكتات. خيال صرنا نضب مكتات، تخيلوا. راحت علينا، راحت علينا. وين عند الذباح؟ وين؟ ارفع ارفع. نار حمراء. مرحبا لمين؟ الو الو، فيش حدا هون؟ اوكي. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا،
2: ممكن اشارك؟
0: مين معاي؟
2: معك حمودي من دبوري.
0: حمودي شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله الحمد لله، اللي بيشتري من ذباح بنام مرتاح.
0: بدنا نروح عند صالح ذباح فرع الناصر الجديد، اجواء بتجنن واسعار طحن. اوكي
2: طحن.
0: سلم. طبعا اليوم راح نوزع عليكم قصائم شراء من عند الذباح، وبكره راح نعلن الاسماء ان شاء الله.
1: ببور السكه،
0: ببور السكه. يا هلا. تحية للحجة ام عصام الغالي على السمع، نار وشرار حجي، الله يسعد هالروح.
1: ما دامك غايب يا سمر
0: الله. وين السمر؟ وين السمر؟ ارفع. مرحبا لمين؟ ايوه هذا عم بيلعب بالتليفون يا حبيبي. الو. اه حبيبي، آه لا ان شاء الله حكينا اليوم. الو.
3: نعم.
0: شو نعم؟ كيفك؟ مين معك؟ شو تفضل؟
3: نفس الزلمة.
0: يا زلمة مين متصل، انا ولا انت؟
3: انت اللي راني عليك.
0: بدي ثلاث ربطات خبز وحياتك، بس يكونوا سخنات بعد سمع.
3: كيف عرفني الحاله؟ ابو الناجي معك.
0: ما هو ابو الناجي ثلاث رب، بدي ثلاث ربطات خبز وبدي ربطه خبز اسمر وحياتك.
3: يا حسب غير العدل،
0: عامل عزومه وعامل عزومه مشاوي هيك وشويه سلطات اذا بتقدر تروح جيب لي من اي محل.
3: انت مفكر حدا بعد، بس تعال انت كذب وغلب.
0: ارفع
3: ارفع
0: ارفع، اعطيها حبيب قلبي انت غالي وغلب حبيبي.
3: بدي هدني الأخت العزيزة ستنا الكبيرة أم لؤي.
0: أيوة يا عيني عليك.
3: نهلا
0: نهلا، الله يسعدك يا غالي. أم لؤي. أم لؤي
3: وضعك أنت؟
0: أنا وضعي منيح، حضر لي منقوش بزعتر وتكون سخني وحياتك. أوكي يلا، وأنا مروح باخدها. باي يا زلمي، باي. يلا حضرها. باي. مرحبا لمين؟
4: مرحبا درين.
0: هلا.
4: مع قسم صقر.
0: أبو الصقر شو أخباره؟
4: الحمد لله، شو أخبارك؟ كيف
0: غالي ومغلغل أبو الصقر.
4: أنا مرة يوم تعرس خالي حطوني عند البراد اللي
0: البراد؟ آه طيب شو عملت؟
4: عم اشتعر شو صار بيه دورين؟
0: شو ذبحوك؟
4: قرصتني نحلي. والله يا دوري.
0: لا هي صقر صقر راحت وجت ذكر صق نحلي. لا هي صقر. الله يخلينا اياك يا صقر.
4: البرنامج برعاية صالح ذباح.
0: اه جايين عند صالح ذباح لانه في اقوى كرنفال بهاي السنة اليوم ان شاء الله.
4: ان شاء الله اكيد.
0: مرحبا لمين؟
5: صباح الخير.
0: صباح الفل.
5: معك ام محمود من الفحم.
0: ام محمود شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
5: الحمد لله تمام، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير يا هلا. يا هلا.
5: الله يسعدك. طبعا اذاعه الشمس رفيقه الدرب وين ما نكون.
0: هذا الحكي الصح، هيك بدي اياكم.
5: اكيد اكيد اكيد.
0: حريقه حريقه بدي اياكم.
5: الله يسعدك كل عام.
0: تعالوا عند الذباح، تعالوا. اوكي
5: اكيد. خلي جيبي ترتاح.
0: خلي جيبي ترتاح. فرع الناصر الجديد
5: ان شاء الله ترك علوش.
0: سداسية كوكاكولا واحد ونص
5: واحد شكل
0: سداسية شكل.

0: اوكي لكم منا دائما اطيب الامنيات واحلاها، تحيه من الاعماق لكل محبينا. فاصل اعلاني ونواصل.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيك و90 للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيك و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيك و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: حملات العيد بلشت في اوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير.
5: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواحدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات. هدايا بالمئات بالمئات هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا
4: في العيد. كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار
5: سوبر ستار
6: هو ملك الأسعار.
7: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجلكم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين.

0: شكله 90 تشكيلة مشروبات شات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة بمية شكل مشروب إكس إل 250 مل ثلاث وحدات 9 شكله 90 وسوداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة بتسعة شكله 90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. iPlace Mac Trade In Mac Book Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وإنتوا بخير أو بشمال قبرص بعمان بالعقبة طابة دهب شرم وبس مع نزارين تورز طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: الشمس دائما
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: عدنا والعودة أحمد، منقول صباح لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل والعنبر أبو عمر.
1: كيف حالك؟
0: احنا مشتاقين يا ابو عمر، كيفك؟ طمنا عنك.
1: والله امبارح اكلت لك شاورمات من عند الدباح.
0: اضرب عند وين هون؟ فرع الناصر جديد؟
1: لا بتشيكوس. اما اللحم يعني، اللحم يعني عملناها شاورما والله ما ضل ولا فت ولا
0: ايش فتوش. ايش نار؟ ايش نار؟
1: طرية على الاخر،
0: طرية على الاخر. الله خلينا اياك يا ابو عمر وتضلك تاكل لحمه
1: ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. بس ان شاء الله هو يعطيه، يعطي الجميع اكثر واكثر، وزي ما بتقول إسا احنا جايين على فترة العيد.
0: صحيح.
1: إن شاء الله يكونوا هيك يحسوا مع الناس بالنسبة للأسعار.
0: صحيح.
1: اكتشاف الأوضاع، بس هاي هي اللي بطلبها يعني من
0: أوجه من كلمة إلى كل التجار. نعم كل التجار. إن شاء الله
1: يعني هاي الفترة مزبوط إنه في عندكم بيع كتير. يا عمي بدل ما تربح نقول 30% اربح على العيد 20%. تاجر مع ربك، تاجر مع ربك،
0: تاجر مع ربك
1: لله.
0: يا عين عليك، هاي تاجر مع
1: ربك. لانه في عائلات مسطورة وفي عائلات صحة وفي عائلات مش معها، بس هاي كان طلبي الوحيد انه يسمعوني كل التجار ويرحموا ما في الارض يرحمكم ما بالسماء.
0: والله مزبوط الحكي، شكرا لك يا ابو عمر، بارك الله فيك. سلامات. مرحبا لمين؟
2: الو صباح الخير.
0: صباح الفل،
2: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟ مين معاي؟
2: الحمد لله، فاطمة حبشي.
0: شو اخبارك فاطمة؟ كيف امورك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الله صالح ذبح فرح الناصر جديد، جيت عليه ولا بعدك؟
2: جيت.
0: شو رايك؟
2: بجنن كل اشي فيه.
0: كيف الاسعار؟
2: بجنن.
0: حملات مجنونة بكل الاقسام، مزبوط. اسعار بتفرح كل بيت.
2: واللحمة
0: يا حبيبي على اللحمة، يا حبيبي
2: على اللحمة،
0: يا حبيبي على لحمة الذباح. الله يخلينا اياك وشكرا لك. اهلين
2: اهلين.
0: سلامات. مرحبا لمين؟
3: الو صباح الخير.
0: صباح الفل،
3: كيف حالك دريد؟
0: غالي ومغلغل.
3: ابو نجم من ام الفحم.
0: ابو نجم شو اخبارك ابو نجم؟
3: والله الحمد لله، شو اخباركم انتو؟
0: طمنا عم الفحم، شو اخبارها؟
3: الحمد لله الحمد لله، بتسلم عليك.
0: غوالي غوالي اهل ام الفحم.
3: الله يرضى عليك، الدباح وبعد.
0: اطلع
3: اطلع عليها
0: ان شاء الله، بتربح معانا اليوم يا رب قصائم بالملان من الذباح.
3: انا بس في نصاتك بربح.
0: يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، اخلينا اياك. سلم
3: حبيبي حبيبي دريد.
0: الاتصالات من هبة ودب. طبعا أهل الناصر والمنطقة مستمرون معكم بأقوى كرنفال بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد، مدخل علوت، كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الأقسام، أسعار بتفرح كل بيت، شروة العيد. اركن علينا يا جماعة. مرحبا لمين؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ألو،
4: صالح ذباح بالناصري.
0: يا حبيب قلبي شو أخبارك؟
4: الحمد لله.
0: جيت على فرع الذباح بالناصر ولا بعدك؟
4: ايانا على الطريق.
0: قول يا الله، ان شاء الله من لاقيك وغاد كمان. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
5: السلام عليكم.
0: يا هلا.

0: العافية.
1: اهلا وسهلا، مين معي؟
0: ام علاء الزعبي.
1: ام علاء الزعبي، شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
0: والله الحمد لله، الله يسعدك.
1: خلينا اياك يا ام العلاء.
0: جمعة مباركة على الجميع.
1: جمعة مباركة على الجميع يا رب، بارك الله فيك دائما.
0: وبعدين بدي احكي عن صالح ذباح. اللحمة لا يعلى عليها الصراحة.
1: يعني اللي بيروح على صالح ذباح فرع الناصري، اللحمة اشي
0: بجنن. والله اشترينا على العيد اللي مرق، انبسطنا كثير.
1: يعني انت بدك ترجع على صالح ذباح بالناصري؟
0: طبعا.
1: لانه اللحمة عندهم، هو بصراحة مصدر اللحمة، يعني شو نحكي يعني. مصدر اللحمة هو صالح ذباح.
0: ابني اشتغل معهم بال مساعيد كان.
1: محلاه، كل احترام ان شاء الله. الله يوفقهم ويوفقك، وان شاء الله بيضلوا عنوان للمحبة والسعادة وهذا تبقى.
0: الله يسعد كل سنة وام العربية كلها بألف خير وسلام يا رب.
1: الله يخلينا اياكي. وكل لك زوية على اتصالك. مرحبا لمين؟ ألو. ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: العافية غالي يا مغلغل.
1: ولعت، مين معاي؟
2: صباحك فل وياسمين وعمر وكرشي الحلال يا رب.
1: تقدر تقول هربجت، مين معاي؟
2: وأخبارك؟ ما اللي مش عارف مين معاك؟
1: لا، مين معاي؟
2: أبو كريستيانو.
1: أبو كريستيانو. أبو كريستيانو. ارفع.
2: أحلى تحية، أحلى تحية لشوفيرية باصات البلد.
1: اطلع. هاي هم. أنت شوفير باص أبو كريستيانو يعني؟
2: حبيبي،
1: بالله عليك، بالله استا صدقا، يعني كل شفريت البساط البلد بيسمعوا راديو الشمس؟ بتقول لي
2: كله بيسمع،
1: كله نار حمراء.
2: نار وشرار.
1: حبيبي ابو كريستيانو، سلمنا على
2: ابو كريستيانو بالصحه يا رب.
1: بدي اطلع بالباص مره هيك اشوف افر بالبلد.
2: تعال يا زلمه، تعال لك لفه، تعال
1: بقى فررني هيك، فررني
2: بس، تعال والله شوف شو يعني لفه.
1: شوف شوف الافلام. الله يهدي بالك اخوي، يعطيك العافيه. باي
2: باي باي. ببور السكن قلبي ودعهم
1: والعين تبكي. أنا بدي أعذر من شوفير باص أنا بعرفوش، لكن بالناصري صارت معي شغلة مع شوفير باص، والله ما نعرف من شوفرية من المهم، بس إنسان محترم والله، أقسم بآيات الله والغلط مني. أنا جاي على الدوار وبدي ألف على اليمين، الباص طالع بده يعني بالضبط، فإجا بوجه الباص يعني لولا شوي كنا رحنا فيها، رحنا بيش، رحنا بالسكابيكو، بس أنا ربك يعني هو إجا، هو قال لي بالحرف الواحد شوي شوي يا جماعة يا عمي بنفعش، لأنه كان بده يخبط فيي، بارك الله فيه، حكى معي بأدب وأنا متأسف له والله ما عرفته، بس بالآخر قلت له أبو إيش، زي سمعت أبو حسن، إذا كان اسمك أبو حسن أنا متأسف أخوي، متأسف حبيب قلبه أبو حسن، تزعلش منا، انسحب دائما أبو حسن. مرحبا لمين؟
3: ألو.
1: أيوة.
3: بقول لك.
1: يا ساتر، شو بقول لك؟
3: صالح ذباح اقطع بالقطاعة.
1: اقطع بالقطاعة، هي هاي هي هاي.
3: مش عارف صوتي مشكلة
1: يا ويلي، هاي مشكلة كبيرة كمان
3: صوتي.
1: مين؟
3: تذكر تذكر تذكر
1: سليم.
3: تذكر.
1: سليم.
3: لا مين سليم؟
1: مين سليم؟ دريد مالك؟ شو
3: دبوري؟ مين بتعرف الدبوري؟
1: دبوري محمد. لا
3: محمد يوسف.
1: ايه ارفع
3: حبيبي.
1: ارفع. هلك هلك هلك هلك ابو يوسف.
3: يا غالي
1: وينك؟ يا غالي وينك انت؟
3: انت دمرتنا، انت دمرتنا.
1: ليه انا؟ شو عملت انا؟ احكي لي.
3: انت دمرتنا
1: يا زلمه. ليه؟
3: على الابراج دمرتنا.
1: راح
3: وين علينا
1: يا زلمه؟ انت بعت لي شو برجك، كنا بنظبط الاشي مع المراه، اهم شيء المراه تكون راضيه وحياه روحك. انا بظبطها، انا بظبطها، خلص ولا يهمك. حبيبي محمد، احنا بنحبك، الله يسعد هالروح.
3: حبيبي حبيبي يا
1: وتعال عند الذباح، خلينا نشوف غاد
3: ان شاء الله.
1: باي. مرحبا لمين؟ الو. هلا، مين معي؟
4: سلام زابي،
1: شو اخبارك؟
4: الحمد لله، اخبارك انت
1: منيحه؟ تمام سلام،
4: الحمد لله كله تمام. شو اخبارك انت؟
1: وين بدنا نروح ان شاء الله اليوم؟
4: على صالح ذباح
1: فرع الناصر الجديد.
4: ان شاء الله
1: اجواء اسعار طحن ان شاء الله.
4: طبعا
1: بلكي ربحت معنا اليوم. يعطيك العافيه غالي. اسمعوا الاسعار، سداسيه كوكاكولا او زيرو 1.5 لتر بشكل فقط، سمعتوا صح، نعم، سداسيه كوكاكولا 1.5 لتر بشكل، نعم، بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 شيكل، قهوه الذباح مطحونة على المحل والهيل على ذوقك 59.90 شيكل للكيلو، طحينه الارز 1 كيلو 14.90 شيكل، زيت كبيري دوار الشمس 3 لتر 19.90 شيكل فقط، 5 كراتين شات ب 100 شيكل بس بتشكيل الطعامات، والكثير من الحملات بكل الاقسام. شروه العيد اركنوا علينا. مستمرون بفعاليات لاولادكم وكل العيله جاهزين، يوم السبت موعدنا مع مهرجان التهفالي لكل العيله، بنلتقي بصور حلوه مع مو صابر، رسم على الوجه، دمى، فعاليات للاطفال، اجواء موسيقيه حلوه طول اليوم، يوم السبت من الساعه 2:00 كونوا على الموعد، وعندنا دولاب الحظ، كل مشترك بربح. قصائم شراء بخمسين ومية.

0: 200 شكل، كيلو أضلاع خروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا عائلية، جوائز كتير قوية، أهم شيء تعالوا جوعانين. مرحبا لمين؟
1: هلو صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: تحكي معك راغب بذكر من الرينج.
0: يا هلا، شو أخبارك؟
1: حبيبي صالح دباح من ناصري.
0: جيت على صالح دباح ولا بعدك بالناصري؟
1: اجيت وطلع بجنن كثير كثير.
0: ايش رفع؟ ايش ايش رفع؟
1: ايش التوب؟
0: ايش التوب؟ يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: كيف صحتك يا غالي يا مغلغل؟
0: اهلا رياض، شو اخبارك؟
2: يا محترم حبيبي، ايهاب صار شو المضاربات اللي عليك؟ صار تصير المضاربات الدعايات.
0: ايه لا، اي شيء راح يكون كبير ان شاء الله، الله يهدي بالك.
2: اخبارك اول شغله صالح ذبح شو ببيع في عنده لحمه ولا
0: ايش جوه؟ بدك موجود؟ ايش بدك موجود؟
2: كل بيان بدك تقول لك شيء.
0: اه
2: هي بيان كل اللي
0: احكي معه. اه بيان
3: مرحبا.
0: مرحبا بيان، شو اخبارك؟ بحبك يا بيان.
3: كيف حالك؟
0: الله يسعدك، انا مشتاق لك. انت منيحه؟
3: الله يخلي لك،
0: الله يخلي لك ابوك يا غالي.
2: حبيب قلبي الله يخليك.
0: سلم يا غالي. سلم سلم
2: حبيب قلبي، تحياتي لام رياض ولا مرحب.
0: عم نكبر، عم نكبر للعيد، عم نكبر.
2: الو،
0: عم نكبر للعيد، الله اكبر كبيره، طبعا تكبيرات العشر من ذي الحجه.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الشمس بمديرها السيد سهيل كرام بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات إلى المستمعين في كل مكان وإلى أهلنا في الداخل والخارج، سائلين الله أن يعيد هذا العيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل أيامكم عامرة بالمحبة والفرح وصلة الرحم. وفي هذه الأيام المباركة نبعث بتحية خاصة إلى حجاج بيت الله الحرام الذين لبوا النداء ووقفوا على أطهر بقاع الأرض، راجين من الله أن يتقبل حجهم ويغفر ذنوبهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وقد ولدوا من جديد بنقاء الإيمان وصفاء الروح. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وقلوبكم عامرة بالرضا، كل عام وأمتنا بأمن وسلام. عيد أضحى مبارك من إذاعة الشمس.

0: كل التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحية من الأعماق. إذن صالح ذباح فرع الناصر الجديد، أهل الناصر والمنطقة مستمرون معكم بأقوى كرنفال بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد، مدخل عيلوت، كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. راح نروح لفاصل إعلاني، وبعد الفاصل مستمرون مع الاتصالات.
1: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو، لتر ونص.

0: لا سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: أسياكو كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90. كاتشب أوسم 750 جرام 1.7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90. أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90. سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90. أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.
6: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلب محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم. خاضع لشروط الحملة.
8: أهلاً وسهلاً مرحبا
9: في تمنا أصل الكهرباء.
10: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف تسمودي تكرا، أنظمة المغناطيس بروفيل ماغنيتي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
8: تمنا نبع الكهرباء.
9: تمنا أصل الكهرباء.
10: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
11: عدنا والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس مكملين.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. طبعا صالح ذباح فرع الناصر الجديد، أهل الناصرة والمنطقة مستمرون معكم بأقوى كرنفال بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد، مدخل عيلوت، كرنفال ضخم مميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملات مجنونة بكل الأقسام، أسعار يعني بتفرح كل بيت، وشروة العيد اركن علينا اركن علينا ارفع.
1: اصبع اصبع اصبع.
0: ايوه اطلع. ايوه ارفع. عند صالح ذباح، عند الذباح. مرحبا لمين؟
2: اهلين سميح كليان من البعنة.
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: كيف البعنة؟
2: والله الحمد لله.
0: بدنا نيجي عند صالح ذباح. وين انو فرع؟ فرع الناصر الجديد. يا هلا فيك، يا هلا. ان شاء الله بتربح احلى قصيم ذباح وقطع. ان شاء الله بتربح احلى قصيم شراء معنا اليوم. يعطيك العافيه
2: حبيبي.
0: مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا.
3: الو
0: الو.
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: البرنامج برهات صالح ذباح.
0: شو اخباري؟
3: احلى محل بالعالم عن جد.
0: كنت فيه رنين؟ كنت فيه
3: طبعا. لازم لازم يكون هيك، من زمان عندنا هيك.
0: لازم من زمان يكون بالناصر صالح ذباح. الله يهدي بالك.
3: حلو.
0: شكرا جزيلا.
3: باي
0: باي. مرحبا. الو. مين معي؟
4: ابو ليان. كيفك
0: غالي ومغلغل
4: حبيبي؟ يا غالي سليم من الناصر.
0: سليم شو اخبارك
4: حبيبي؟ مشتاق يا غالي. الله يسعدك.
0: جيت عند الذباح ولا بعدك؟
4: والله جينا وبارك الله فيه. والله اسعار بتجنن، واللحمه بتجنن، وصلاه النبي
0: كله طحن.
4: اخذنا لحمه العيد من عنده. والله
0: الله يهدي بالك. انا كمان راح اكون عند الذباح، تعالوا كل ياكم ان شاء الله. يعطيكم الصحه والعافيه، ولكم مني اطيب الامنيات.
5: ضرب العين يا ما استنينا.
0: ضرب العين يا ما استنينا.

0: هي هي مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافيه.
0: هلا،
1: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: مين معي؟
1: معك حنان يحيى ابو ثمان، البرنامج ورعايه صالح الدبراح الناصري.
0: الناصري، تعالوا على الناصري اليوم وبكره، مولع هون الاسعار طحن.
1: ان شاء الله.
0: سداسية كوكا كولا او زيرو 1.5 لتر سداسية بشكل واحد. يا ويلي يا ويلي،
1: يلا
0: يا بلاش. مرحبا. الو، مين معي؟ مش حدا هون.
2: الله اكبر. ابو علي عاش
0: على الصف، على الصف. اسمع وركز. بندوره بصل بطاطا ملفوف 2 شيكل 90 للكيلو. قهوه الذباح مطحوني على المحل، الهيل على ذوقك 59 شيكل 90 للكيلو. طحينة الأرز 1 كيلو 14 شيكل 90. زيت كبير دوار الشمس 3 لتر 19 شيكل 90 فقط. 5 كراتين شات ب 100 شيكل. تشكيل الطعامات، الكثير من الحملات في كل الأقسام. شروة العيد اركنوا علينا. ارفع محمد أبو ربيع، كل عام وأنتم بخير يا غالية مغلغل. اليوم عيده، مستمرون بفعاليات لأولادكم كل العيلة جاهزين. يوم السبت موعدنا مع مهرجان احتفالي لكل العيلة. ملتقى وصور حلوة مع عمو صابر، رسم على الوجه، دمى، فعاليات للأطفال، أجواء موسيقية حلوة بطوال اليوم. يوم السبت من الساعة 2 كون على الموعد. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا،
3: احكي معك نيفين.
0: نيفين شو أخبارك؟
3: الحمد لله تمام.
0: أحلى نيفين.
3: تسلم. البرنامج برعاية دباح الناصري.
0: يا عيني عليك يا نيفين، رحتي ولا بعدك؟
3: لا رحت زمان، دايما بروح.
0: مار حمراء.
3: والله
0: الله يهدي بالك ان شاء الله. الله يهدي بالك ان شاء الله
3: يا رب.
0: مرحبا لمين؟
4: هلا. مرحبا.
0: يا هلا،
4: الاخبار؟
0: شو اخبارك؟
4: كمان.
0: مين معي؟
4: معك اسهار.
0: مين؟
4: اسهار.
0: يا هلا، شو اخبارك؟
4: الحمد لله. شو وضعك؟
0: الله الله الله الله، اهلا بازهار. هلا بازهار، بدنا نروح عند يا عيني. رحتي على الذباح بن ناصر ولا بعدك؟ يلا على خير ان شاء الله. يا اهلا وسهلا، تعالوا بكره.
4: المطعم اللي ربحت فيه كفر مندا رنيت عليهم بس بردوش.
0: روحي، اسمك سرغاد، وكلي الله.
4: بدون محزن
0: طبعا، وكلي الله.
4: خلاص
0: باي. مرحبا لمين؟
5: انا مرحبا.
0: يا هلا،
5: ام عمر من اكسال.
0: ام عمر شو اخبارك؟
5: الحمد لله.
0: هلا بأم عمر. نعم أم عمر.
5: البرنامج برعاية صالح دباح الناصري.
0: هذا الحكي الصح. الله يهدي بالك ويعطيك عاد ليرضيك ربنا
5: إن شاء الله.
0: الغلا كله. مرحبا لمين؟
6: مرحبا.
0: هلا. أهلا يوسف، شو أخبارك؟
6: عامت بخير.
0: كل عام بخير يا طيب.
6: برنامج برعاية صالح دباح الناصري.
0: هذا الحكي الصح.

0: مش إذا الديودورانت مكتوب عليه يدوم 48 ساعة نقوم نتحداه، لا خلص مكتوب عليه 48 ساعة، أنت كل دقيقتين رش رش الديودورانت، إيش المشكلة؟ إجا الصيف وإجا الفاهم علي والمسائل، كل ما معك الديودورانت هيك حسيت حالك مفلس بترفع باطك بتخبط لك ثنتين تحت الباط وبتكمل. طيب دقيقتين ثلاث دقايق مش لا يدوم 48 ساعة، هذا حكي فاضي كله كذب، كل دقيقتين رش. معرفش في طيب اوكي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: تفاحه بتغار من تفاحه،
0: تفاحه بتغار من تفاحه، ونجاصه بتغار من نجاصه، والموزه بتغار من الموزه. إلى هنا أعزائي وصلنا إلى ختام الساعة الثانية لكم من الثالثة، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. الكل رايحين عند الذباح بكرة، أنا دوريت زرقاوي راح أكون بكرة كمان عند الذباح، وبعد بكرة راح ألتقي فيكم إن شاء الله في أجواء ولا أحلى، ونوزع عليكم الكثير من الجوائز والهدايا. خليكم كتار ومنحبكم كتير. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، ولا ننسى أخبار الثاني عشر مع الزميلة أسيل كبهة. مني أنا دوريت زرقاوي، أعود لأطل عليكم في الساعة الأخيرة، أحبكم دائما، خليكم معنا مع فنجان قهوة بدون سكر لأنه أنت السكر، وراجعين.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
3: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
0: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
3: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في التطورات بشأن الملف الإيراني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع إيران، وأضاف أنه لا يعتقد أن أي دولة ستقبل دفع رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز، معتبرا أن محاولة إيران فرض رسوم على الملاحة في المضيق تمثل ابتزازا لن تقبله الدول. في المقابل قال مصدر باكستاني في تصريحات صحفية إن إصرار الولايات المتحدة وإيران على رفع سقف مطالبهم ما بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز أدى إلى تأزم التفاوض. وأضاف المصدر أن إسلام أباد لا تزال متفائلة بإمكانية التوصل إلى تفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها باكستان في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقدمت بالتنسيق مع إسلام أباد مبادرة مكونة من 5 بنود. وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى الصين غدا السبت مبادرة مشتركة تهدف إلى إنهاء الحرب ضمن المسار الدبلوماسي القائم. إسرائيليا نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إيران لا ترغب في الدخول في حرب، لكنها في المقابل ليست مستعجلة للتوصل إلى اتفاق وتسعى إلى كسب الوقت وإطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان. وأضاف المسؤولون أن إسرائيل ترصد قدرا من المرونة من الجانب الإيراني، إلا أنها لا تشمل القضايا الجوهرية، كما أشاروا إلى أن القناعة داخل إسرائيل تتزايد بأن الرئيس ترامب مصمم على بذل كل ما في وسعه استنفاد المسار الدبلوماسي مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق. إلى لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 6 مسعفين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفا بلدة دير قانون النهر ومركز إسعاف في بلدة حناوية جنوب لبنان. واعتبرت الوزارة أن استهداف الطواقم الطبية يمثل جريمة أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها لن تصمت أو تتهاون حيال هذا التصعيد. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن ارتقاء شخص برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع. وأفادت مصادر صحفية بأن الساعات الماضية شهدت قصفا مدفعيا بشكل مكثف على المناطق الشمالية والشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. محليا، تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات العثور على جثة رجل في 30s من عمره بالقرب من زخر يعقوب بعد تلقيها بلاغا عن حريق في الموقع، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، هذا ولم تعرف بعد هوية الضحية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.

0: اشتروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 24 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. شكرا إيهاب يويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من الأعماق إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. شكرا أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات. كوكاكولا نعم تطلق إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم. اليوم حضر لكم مجموعة كبيرة عن وأسئلة عن هذا العالم، عالم الكأس وطبعا كأس كرة القدم. تمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لاثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر الموقع. سجلوا عندكم الموقع فوتبول F دبل O T B A دبل L نقطة كوك أند ميل C O K E A N D M E A L نقطة C O نقطة L. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة لإصدار خاص.

جابكو أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. إذن نحن معكم أعزائي، وأتمنى لكم مرة ثانية كل الخير والصحة والعافية. أغنية شيرين طلبوها مني تباعا تباعا وصارت على الهواء.

إذن تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. ولكن قبل كل شيء يا جماعة في عنا تهنئة حلوة جدا لإنسان وصديق عزيز على قلبي. لمين بهدي هالتهنئة؟ لبنته. شو اسمها؟ سيلين. عايز

التحية الحلوة بنهديها لسيلين. نعم القمر سيلين عادل داوود. حبينا نقولك يا سيلين، بقولك أبوك كالتالي: سيلين حبيبتي وبنتي وقلبي، كل عام وانت بألف خير يا روح بابا. يا فرحة العمر، صار عمرك 18 عام. في يوم ميلادك بحب أحكي لك إنك مش بس بنتي، أنت ضحكتي الحلوة وأطعم الروحي وأجمل نعمة ربنا رزقني إياها. كل سنة وأنت تكبر قدام عيوني حلوة قوية ناجحة ومليانة محبة وفرح. يا رب أشوفك دايما مبسوطة محققة أحلامك وراسك مرفوع بكل خطوة بتخطيها. الله يحميكي من كل شر ويبارك لك بكل خطوة ويخلي أيامك كلها نور وسعادة وراحة بال. عيد ميلاد سعيد يا أميرة قلبي سيلين، بحبك قد الدنيا وأكثر، والدك المحب عادل داوود.

0: نسهر سوا نلزق سوا.
1: 20 سنة بنبني العيلة، كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا سوا.
2: الله يسعدكم يا رب. شكرا على الخبر العاجل اللي جاك يا أخوري، كان خبر كثير حلو ويا ريت تتحقق. بس ونتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة الشمس، ونحن معكم الآن مع كأس العالم والكوكا كولا.

بافيمنتي. أسئلة في كأس العالم اليوم رح نسألكم كثير أسئلة، وطبعا السؤال الأول كالتالي: أي منتخب يلقب بالسامبا؟ سامبا.

لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. اليوم بدنا نربحكم رزمتين بجنن وحلوات كتير من كوكاكولا. طبعا إصدار خاص بكأس العالم داخل علبة مميزة ومحدودة وتحمل كل علبة من الإصدار الخاص علما مختلفا لإحدى المنتخبات المشاركة: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، الأرجنتين والولايات المتحدة. إذا بدك تسافر على حساب كوكاكولا اعمل شو أنا بقولك، تدخل على موقع اسمه football.cookandmeal.co.il وهناك بتجاوب على الأسئلة وبتشارك بالفعالية وإلك اللي تكون مبسوط. راح نكون حاليا مع السامبا.

0: أتمنى أن تكونوا بخير. أي منتخب يلقب بالسامبا؟ الأرجنتين، البرازيل، إسبانيا، فرنسا. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة تونكستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير، أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر، أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: الله على الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مول.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90. كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: مهما صحيحضر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهما صحيحضر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر، مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي. سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90. ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كاليميرا كاليميرا، تحية من الأعماق. في عنا تهنئة بتجنن، واسمعوا التهنئة لمين. التهنئة

0: الحلوة مقدمة للغالي على القلب والروح صقر الغالي. من مين؟ من صديقتك رينال اللي بتقول لك كل عام وانت بألف خير يا صاحب القلب الطيب والروح الحلوة. اليوم مش يوم عادي، اليوم عيد ميلاد إنسان مميز، وجوده بيفرق، ضحكته إلها طاقة خاصة، حضوره دايما بيترك أثر حلو بكل مكان. بعمرك يا صقر 21 بتبلش مرحلة جديدة من العمر، مرحلة فيها أحلام أكبر، خطوات أقوى، فرص أحلى. نتمنى لك من كل قلبي سنة تكون قد اسمك، عالي قوي مليان نجاحات وفرح وراحة بال. يا رب تكون أيامك الجاي كلها خير يا صقر، وتحقق كل أحلامك وتضل دايما عالي ثابت وواثق. عيد ميلاد سعيد يا صقر من القلب، إن شاء الله كل سنينك الجاي تكون أجمل من اللي قبلها. من صديقتك اللي دائما بتتمنى لك الخير رينال. مالك طالع بالعالي؟
1: مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي.
0: من هالأغنيات الحلوة تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. مرحبا، لمين؟ ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: غانم، غنايم معك من تخيل.
0: غانم شو أخبارك يا غانم؟
2: حبيبي الله يسعدك ابو العيان.
0: الله يخلينا اياك. البرنامج تحت رعايه كوكا
2: كوكا كولا.
0: كوكا كولا طبعا اصدار مميز لكاس العالم. بيصير كاس العالم بدون كوكا كولا؟ بينفعش.
2: لا.
0: اوكي، سؤالي لك عن كاس العالم. حاضر،
2: تفضل.
0: لانه ممكن تربح معنا اليوم رزمي بتجني من كوكا كولا. من هو اسطوره البرازيل الذي فاز بكاس العالم 3 مرات؟
2: بيليه.
0: بيليه، بدون ما نعطيك اجوبه محتمله. شكرا لك يا غالي مغلغل.
2: هلا بيك حبيبي.
0: سلامات. مرحبا، لمين؟ الو، مين معي؟
3: الو،
0: ايوه مين معي؟
3: مرحبا.
0: هلا، مين معي؟
3: بسيم. يلا،
0: شو اخبارك بسيم؟
3: الحمد لله منيح
0: حبيبي. طبعا بصير الكأس العالم بدون الكوكا كولا؟
3: لا بصيرش.
0: بصيرش كوكا كولا طعم الحياة. اي منتخب فاز بكأس العالم مرتين متتاليتين، عام 1958 وعام 1962؟ هل هي ألمانيا، البرازيل، إيطاليا، الأوروغواي؟ ها؟ غلط. إذن أي منتخب فاز بكأس العالم مرتين متتاليتين، عام 1958 وعام 1962؟ أنت معاي؟ راح الخط. إذن تطلق كوكاكولا إصداراً مميزاً لكأس العالم لكرة القدم، وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لثتين من أبرز مباريات دوري المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر الموقع football.cookandmeal.co.il. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة الإصدار الخاص لكوكاكولا من خلال المشاركة في فعالية الراديو. تتضمن المجموعة 8 عبوات كوكا كولا من الإصدار الخاص بكأس العالم داخل علبة مميزة ومحدودة مع إضاءات، قاعدة زجاج أكريليك، حمالة مفاتيح مع مفتاح قناني بتصميم خاص لكأس العالم. تحمل كل عبوة من الإصدار الخاص علما مختلفا لإحدى المنتخبات المشاركة: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، الأرجنتين، الولايات المتحدة. كل الحب لكم. مرحبا، لمين؟
4: ألو. مرحبا.
0: يا هلا،
4: كيف الحال؟
0: شو الأخبار؟
4: والله الحمد لله.
0: أنت تمام؟
4: نعم.
0: مين معي؟
4: معك أيمن من يافا الناصر.
0: كيفك يا أيمن؟
4: والله الحمد لله.
0: بدنا نحضر كأس العالم أكيد. ها؟
4: بدنا نأخذ كأس العالم معك جولة.
0: مين فريقك المفضل؟
4: البرازيل.
0: البرازيل. بيصير نأخذ كأس العالم بدون كوكاكولا؟
4: لا بزبطش.
0: بزبطش، لازم يكون معنا كوكاكولا. أي منتخب فاز بكأس العالم مرتين متتاليتين، عام 1958 وعام 1962؟
4: البرازيل.
0: البرازيل والجواب صحيح. مرحبا، لمين؟ ألو.
5: يعطيك العافية.
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
5: عبد من الناصري.
0: عبد من الناصري. عبد، أنو فريقك المفضل عالميا؟
5: صراحة أي فريق عربي، مصر، الجزائر، قطر، السعودية،
0: كل مغرب. احترام لك، يا عين على النخوة العربية، وإن شاء الله يا رب أنه واحد من الدول العربية يصل إلى النهائيات إن شاء الله إن شاء الله. سؤالي لك، أي دولة عربية استضافت كأس العالم لأول مرة؟ المغرب، قطر، السعودية، قطر. والجواب صحيح. مرحبا، لمين؟
6: السلام عليكم.
0: يا هلا،
6: يعطيك العافية حبيبي أبو ليانا.
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
6: معاك إبراهيم. إبراهيم.
0: إبراهيم، أي دولة بتشجع بكأس العالم؟
6: أنا بس مع الأرجنتين من أيام

0: أرماندو مارادونا الله يرحمه
1: الله يغيرش.
0: ولكل المستمعين بلشوا علقوا الإعلام على ظهر الدار قبل ما تشتروا لحمة العيد والشوكولاتة للمنتخب اللي بتحبوه وبلشوا على الجميع.
1: ولعت. كم سيكون عدد المنتخبات في كأس العالم في 26؟
0: أظن مصعبها
1: 32 40 48 52 دولة. قديش مشاركين بكأس العالم؟ لا
0: 48
1: الجواب صحيح 48 دولة مشاركة.
0: ميسي الأرجنتين أبو ريانا
1: ميسي دياغو مارادونا. أوه لا لا بحكي إنجليزي حلو أنا. يعطيك العافية حبيبي دياغو مارادونا لاعب إيهاب لاعب دفاع. مرحبا لمين؟ الو
2: الو مرحبا.
1: هلا مين معي؟
2: وسيم من ناصر. بشوي كنت على الاذاعه وراح
1: الخط. لا لا لا لا اوعك اوعك روح كمان مره.
2: كان شوي عليه صعب. البرازيل
1: نعم هو البرازيل اللي طبعا ربحت مرتين في كاس العالم متتاليتين. وسؤالي لك هل يجوز انه نحضر كاس العالم بدون الكوكاكولا؟
2: لا طبعا لا يجوز. كل الكوكاكولا لازم دائما تكون محضوره بكل تواجد.
1: طيب في منتخب شارك في جميع نسخ كاس العالم شوف ما شاء الله عليه من كل كاس العالم شارك هذا هاي الدوله
2: يعني
1: البرازيل. هذول الصفر ما فيش مره صار كاس العالم ما اشتركوش فيه.
2: طبعا انا كمان بشجع البرازيل.
1: وانا كمان بشجع البرازيل.
2: يا رب ان شاء الله يا رب
1: تاخذها البرازيل. يا رب تاخذها البرازيل. يعطيك العافيه. وين مكان دخلوا؟ نعم وين مكان دخلوا؟ حتى المجد كروم دخلوا كاس العالم. تطلق كوكاكولا إصداراً مميزاً لكأس العالم لكرة القدم تمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. من محمود زيدان مركز هامتس بريم الجديد المكر كل الحب حبيبنا يا غالي يا مغلغل. يهنئ رئيس المجلس المحلي في جديد المكر سهيل ملحم والنائب عبيد وبحمد الله على سلامتكم إن شاء الله. ونتمنى لكل رؤساء مجلسنا السلام والشفاء وبدون عنف وإن شاء الله يا رب بتقوموا بواجبكم على أتم استعداد خدمة لأهاليكم. تحية لمحمود زيدان مركز هامتس بريم. سافي منتي طبعا تحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وإن شاء الله يا رب الأيام الجاي دائما دائما دائما تكون أحلى. وبدنا نولع الجو رغم كل الظروف الصعبة. منحبكم كتير خليكم معنا ودائما اسمعونا.

بدنا نولع الجو والجو يولعنا. كل الحب لكم أينما كنتم. تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. ونحن أيضا نضم صوتنا إلى صوت كوكاكولا ونقول إنه لا يعني يجوز إنه نحضر الكأس العالم بكل ضخامته بدون ما يكون عندنا كوكاكولا على الطاولة. تحمل كل عبوة من الإصدار الخاص علما مختلفا لإحدى المنتخبات المشاركة: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، الأرجنتين والولايات المتحدة. بدنا نرقص بدنا نغني وبدنا

0: إذا طبعا أجواء كرنفالية مع كوكا كولا التي تصدر إصدارا مميزا لكأس العالم كرة القدم وتمنحكم فرصة الفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لإثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. سامينا مينا فوتبول، هذا هو الموقع، تكتب الإنجليزي فوتبول دوت cookandmeal.co.il. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة لإصدار خاص لكوكاكولا من خلال المشاركة في فعالية الراديو. تتضمن المجموعة 8 عبوات كوكاكولا من الإصدار الخاص بكأس العالم داخل علبة مميزة ومحدودة مع إضاءة قاعدة زجاج أكريليك، حمالة مفاتيح مع مفتاح قناني بتصميم خاص لكأس العالم. مرحبا لمين؟
1: أبيك العافية بوليانا.
0: هلا بالغالي،
1: احكي معك أبو كريستيانو. بارح كريستيانو
0: فتح الكاس. حبيب قلبي الله يوفقه يا روحي.
1: أخبارك
0: حبيبي؟ أنت تمام؟
1: نشكر الله. أنا قلت كريستيانو رونالدو مش كريستيانو ابنك.
0: حبيبي مزبوط، صحيح، مع النصر، صحيح. الله يسعدك. نعم، وطبعا يعني ملايين رح يعني هذا سيأخذ الزلمة ملايين. أوكي حاضر. ضد أي منتخب سجل مارادونا هدف يد الله؟ طبعا كانت الطابة بإيده. كان ضد مين يلعبوا؟ ألمانيا، إنجلترا، البرازيل، إيطاليا. بتذكر هدف مارادونا هذا الشهير اللي حط الجول بإيده؟ راح الخط. سامينا مينا وكا وكا. ايش الاجواء الحلوه؟ طبعا تحيات خاصه جدا للجميع. منذكركم كمان مره انه عم يسالوني دوريد وين راح تكون. انا بكره راح اكون كمان يوم الاحد، في عندي مشوار هناك على دوس سنتر في بجانب المشتداوي، وكمان على صالح ذباح هناك كمان. ذاكرين الصبح لما عملنا رعايه عليت راح اوزع عليكم شوكولاته عليت بالمجان، خليكم معنا. راح نروح لفاصل اعلاني ونكمل. كل الحب لكم اينما كنتم.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع

0: ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
5: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: إيجا العيد وعيدنا.

0: ظبطنا.
1: شروت عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروت العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: اهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنا اصل الكهرباء.
1: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة اضاءة فاخرة؟ بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع اجسام الاضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
5: تمنا نبع الكهرباء،
6: تمنا اصل الكهرباء.
1: تمنا، اناقة الضوء تبدا من هنا.
7: الشمس دائما
8: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
9: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً

0: Yayaye Coco Jumbo.
1: Coco Jumbo yayaye.
0: كوكاكولا تصدر إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم، تمنحكم فرصة الفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية. الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لاثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر

0: football.cookandmeal.co.in. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة لإصدار خاص لكوكا كولا من خلال مشاركة في فعالية الراديو. مرحبا لمين؟
1: مرحبا يا غالي.
0: يا هلا. حبيب الشعب، مين معي؟
1: أنا اسمي حميد المتحن.
0: هلا بالمحميد كلن، شو أخبارك؟
1: ما يساعدك صديق حبيبي حبيبي بريد.
0: بدنا نحضر الكأس العالم، بس بيصير نحضره بدون ما بدون ما يكون عندنا كوكا كولا في البيت؟
1: لا بزبط شغال بدك كولا.
0: يا عين عليك. يلا حاضر.
1: هذا فهلنا سؤال بس
0: غالي. يلا يا رب اسمع، سؤال في كأس العالم. من أضع ركلة الترجيح الشهيرة في عام نهائي 1994؟ كان في هناك ركلة ترجيح واقفة على لاعب، لو جابها كان أخذ الكأس، ما جابها راح الكأس منهن. مين هذا اللاعب؟
1: سهلي يا وردي، إيطاليا صح؟
0: صح. مين كان فيهن؟ أنه لاعب، شو اسمه؟ شو مين اللي ضرب اللي؟
1: ايش كوكو؟ روبرتو باجيو.
0: روبرتو باجيو. وكنت معلم معلم
1: حبيبي،
0: الله يسعد القلب، يخلينا اياك.

إذن تتضمن المجموعة 8 عبوات كوكاكولا من الإصدار الخاص بكأس العالم داخل علبة مميزة محدودة مع إضاءة، قاعدة زجاج أكريليك، حمالة مفاتيح مع مفتاح قناني بتصميم خاص لكأس العالم. نعم هذول الرزنتين رح تربحوهن اليوم.

أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا دائما وأبدا، على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. وشكر كبير بحجم الشمس لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بسمع الشمس. طبعا بنسمع هرمون السعادة من تامر.

من هالأغنية الحلوة طبعا تحيات خاصة جدا للجميع. وكما أسلفت تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم تمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لإثنتين من أبرز مباريات دوري المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر الموقع football.cookandmeal.co.il. تحية خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. حاليا رح ناخذ اسمين اللي بربحوا كوكا كولا. الاسم الأول هات نشوف، بنتمنى إن شاء الله إنه الأسماء كلها راح تتسجل طبعا تنبعت لشركة كوكا كولا هون في بلاد، لا يعني يتم الحصول على هذه الجوائز طبعا.

الحصول على هذه الجوائز من إذاعة الشمس. نعم مرحبا لمين؟ أول ربحان غانم غنايم من سخنين، مبروك لك غانم غنايم، ربحت معانا عبوة جميلة من الإصدار الخاص طبعا من كوكاكولا. الاسم الثاني عبد أحمد من الناصرة، طبعا الهدية كمان مرة بتحصل عليها من كوكاكولا مقدمة من الراديو، يعني طبعا مهم جدا أنه الحصول على الهدايا من الراديو.

شكرا جزيلا لكل من تابعنا وأحبنا ويحبنا. لكم منا أطيب الأمنيات. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء, وتحية لزميلة أسيل كبهة في قسم الأخبار. ستقرأ عليكم نشرة أخبار الواحدة مباشرة بعد أخبار الواحدة. تلتقون الزميل هانس شقور في برنامج اعمل حسابك. تحية إلى هانس, تحية إلى ماجد أيضا لك منا أطيب الأمنيات. مني أنا دوري الزرقاوي, أعود لأطل عليكم يوم غد في تمام 11 ظهرا في برنامج آخر حلاوي. أحبكم لو تعلمون كم. رضا الله رضا الوالدين, رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود, رضا ليانا سيلين وسلمى, ورضاكم أينما كنتم. هذا هو دوري الزرقاوي, يودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد. إلى اللقاء.

0: هات يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد أضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: خب أحلى شروي زبطنا
2: خب أحلى شروي زبطنا
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24

0: شكل 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شكل 90 رز ليا سمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل 90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل 90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل 90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل 90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل 90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل 90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها. مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و 90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و 90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و 90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و 90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و 90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و 90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
6: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
7: بدون ما تفكر
8: ولا تحتار،
7: سوبر ستار
8: هو ملك الأسعار.
0: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجلكم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين 9 شيكل و 90، تشكيلة مشروبات تشات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة ب 100 شيكل، مشروب إكس إل 250 مل ثلاث وحدات 9 شيكل و 90، وسداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة ب 9 شيكل و 90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلك روم. عيد أضحى مبارك.
8: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إيجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: الشمس دائما
3: شوي على اليمين لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوة نت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة.

0: دي محلها.
1: إسه حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رأيك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لا يزال مستمراً وسط خلافات بشأن قضايا رئيسية تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت الوكالة إن اليومين الماضيين شهدا مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات، إلا أن خلافات جدية لا تزال قائمة بين الجانبين. وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق يشمل جميع الملفات الخلافية في المرحلة الحالية، فيما يعد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز من أبرز نقاط التباين بين الطرفين. وبحسب الوكالة فإن واشنطن تعارض نقل المواد النووية الإيرانية المخصبة إلى دولة ثالثة وتفضل تسلمها بشكل مباشر، بينما ترى طهران ضرورة تأجيل النقاش حول الملف النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب. في واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع إيران، وأضاف أنه لا يعتقد أن أي دولة ستقبل دفع رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز، معتبرا أن محاولة إيران فرض رسوم على الملاحة في المضيق تمثل ابتزازا لن تقبله الدول. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها باكستان في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقدمت بالتنسيق مع إسلام أباد مبادرة مكونة من 5 بنود. وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى الصين غدا السبت مبادرة مشتركة تهدف إلى إنهاء الحرب ضمن المسار الدبلوماسي القائم. من جانب آخر، هناك أنباء سعودية عن مسودة اتفاق ينهي الحرب الأمريكية على إيران سوف تنشر خلال ساعات، وتتضمن إنهاء الحرب وعودة حرية الملاحة في الخليج الفارسي إلى سابق عهدها. اقتصاديا، نقلت وكالة بلومبرج عن خبراء استراتيجيين تحذيرات من احتمال تعرض الأسهم الأوروبية لتدهور كبير ما لم يعد فتح مضيق هرمز قريبا. وأشار الخبراء إلى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأوروبي وأسواق الأسهم بسبب الحرب مع إيران أصبحت أكثر وضوحا وتصاعدا خلال الفترة الأخيرة، كما أوصوا المستثمرين باستخدام خيارات البيع خارج نطاق الربح لحماية محافظهم الاستثمارية من أي انخفاضات حادة محتملة. في لبنان، أفادت مصادر طبية بمقتل 10 أشخاص من بينهم مسعفون وطفلة في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا بلدة دير قانون النهر وبلدة حنوية جنوب لبنان. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن ارتقاء شخص برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع. وأفادت مصادر صحفية بأن الساعات الماضية شهدت قصفا مدفعيا بشكل مكثف على المناطق الشمالية والشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى والناصر 24، طبرية 27، حيفا والساحل 2.

22 تل أبيب ويافا 23 في النقب 26 وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

أطيب التحيات. أعمل حسابك في عدد جديد. شو هي محور برنامجنا لليوم؟ العالم يراكم الديون بوتيرة غير مسبوقة، 348 تريليون دولار، فيما يقترب الدين العام العالمي من تجاوز حجم الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي نفسه. وبين الحروب والطاقة والتضخم والذكاء الاصطناعي تبدو الأسواق وكأنها تعيش على الاقتراض المؤجل. فهل نحن أمام نظام مالي قابل للاستمرار أم قنبلة اقتصادية موقوتة؟ رح نتناول هذا الشأن. بين اختناق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد لم تعد المعركة على النفط وحده. الهيليوم الغاز النادر الذي تعتمد عليه الرقائق، الأجهزة الطبية والصناعات المتقدمة يتحول بهدوء إلى مورد استراتيجي عالمي بالتوازي مع سباق المعادن النادرة. فهل يدخل العالم مرحلة حروب جديدة على الموارد الغير المرئية للاقتصاد والتكنولوجيا؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

اقتصاد يئن تحت البيروقراطية والضرائب وغلاء المعيشة، تدخل الفاتورة الرقمية مرحلة أكثر تشدداً، لتفرض رقابة فورية على آلاف المصالح الصغيرة والمستقلين، بين مكافحة التهرب الضريبي وتعقيد حياة أصحاب الأعمال، يبرز السؤال: هل تصلح هذه الخطوات الاقتصاد فعلا أم تزيد اختناقه؟ رح نناقش هذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا نحلل آخر المسجلات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا الزميل خيل حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، وأنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. مكرن مفرن تهدئة وتصعيد، هكذا يبدو الاقتصاد العالمي اليوم. العالم يتأرجح على شعرة معاوية بين ترامب وطهران،

إلى الطاقة، سلاسل الإمداد، الرقائق، الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تايوان وأوكرانيا. أما في الولايات المتحدة فلم يعد التضخم مجرد شبح اقتصادي، بل قلق حقيقي يعصف بحسابات الاحتياطي الفيدرالي وسط تصاعد رهانات الأسواق على بقاء الفائدة مرتفعة وربما رفعها مجدداً بدلاً من خفضها كما كانت تتمنى الأسواق قبل أسابيع، بالتزامن مع ترقب تولي كيفن وارش قيادة الاحتياطي الفيدرالي في واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية حساسية وتعقيداً. وفي إسرائيل يبدو المشهد أكثر اختناقاً، دولار ضعيف أمام الشيكل يضغط على قطاع الهايتك محرك النمو والصادرات، فيما تعود موجات التسريح لتضرب السوق وتعمق أزمة القوى البشرية مش بس الخريجين الجدد، وبين رهانات متضاربة على خفض الفائدة أو تثبيتها تحت ضغط التضخم والطاقة والحرب، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يدفع أكثر، يقلق أكثر، وينتظر اقتصادا يبدو وكأنه يفقد توازنه شيئا فشيئا. بنظرة على النفط، وسط التوتر سعر النفط حلق ثم قلص من ارتفاعه، سعر اليوم عند $104 للبرميل في العقود الآجلة. بنظرة على مؤشرات الأسهم، S&P 500 ترجح لكنه بالكاد يحقق مكاسب طفيفة بالمجمل الأسبوعي، مؤشر ناسداك ترجح أيضا والمكاسب بالمجمل الأسبوعي جدا طفيفة أقل من 10%، مؤشر داو جونز الصناعي تقدم بمعدل 17%. الذهب ما زال يبدو قلقا وسط التضخم واحتمالية عدم خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، سعر الذهب يتأرجع عند 4520 دولار للأونصة. أما بخصوص العملات المشفرة، البيتكوين متقدم بعض الشيء، يتراجع بعض الشيء، سعره بيتراوح عند مستوى 77500 دولار. مؤشرات تل أبيب تواجه موجة تراجعات، تل أبيب 125 تراجع بمعدل 1.19%، تل أبيب 35 تراجع بمعدل 2%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فما زال متقدما يعني نسبيا كتير، دولار للشيكل اليوم 2.90، يورو للشيكل 3.37، باوند للشيكل 3.89 أجورة. طبعا نرجع ونذكر الجميع أن الحذر واجب في كل تداول وخطوة استثمارية. رح نخرج لفاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا، اعمل حسابك خليكوا معنا.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: أوبتينايز،
1: تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل. مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا

0: لمعة لكل إطلالي.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
2: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90/33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و 90، فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

0: والمعركة على مين يسيطر على أرض وعلى موارد وعلى طاقة وعلى تقنيات المستقبل، يعني البنى التحتية اللي بتمكن الإنتاج وإنتاج التقنية وإنتاج المواد وإلى آخره، هي اللي بمرجع الجميع يعني لمعركة أوسع، اللي هي مش بس حرب اقتصادية، كمان حرب عسكرية، كمان حرب على موارد عسكرية، كمان سلاح، سباق تسلح. فهذا اللي عم بيعيد رسم عالمنا اليوم. وبعيدا عن ضجيج النفط، يعني من سياق إلى سياق مرتبط، تشتعل معركة أكثر خطورة في الظل. الهيليوم والمعادن النادرة، شرايين الرقائق والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، البنى التحتية اللي بتتيح المستقبل. مع اضطراب هرمز وسلاسل الإمداد يقترب العالم من لحظة قد يصبح فيها نقص المواد الخفية اللي نسمعش عنها كتير تهديدا مباشرا للاقتصاد الرقمي والحداثة نفسها. رحبوا معي بالريادي الدكتور بسيلة قطوف، خبير في علوم وتقنيات المواد ومستشار حداثة وابتكار. دكتور بسيلة، هلا، يعطيك العافية.
1: كيفك؟ كيف انت؟
0: هلا بيك دكتور بسيلة. يعني بانه هيك يعني هيليوم معادن النادرة مش إشي اللي يعني نسمع عنه كل يوم، ولكن ليش الهيليوم والمعادن النادرة عناصر حاسمة في الصناعات المتقدمة؟ شو الدور اللي بيلعبه كل واحد منهن في صناعة الرقائق مثلا بالذكاء الاصطناعي، صناعة متقدمة، وانت خبير بهذا المجال؟
1: صحيح. شوف، اول شيء نقول نعمل هيك شوية فريمينج، او يعني نقول شو هي الصناعات المتقدمة اللي بنحكي عنها اليوم. الصناعات المتقدمة هي بالاساس يعني السيمي كوندكتور او الـ
0: الرقائق الإلكترونية.
1: الرقائق الإلكترونية، وفي حواليها موضوع ال ال ال السبيس ال وال وال وال الأشياء الأجهزة الطبية. هاي بالأساس. إذا نحكي أكثر يعني على الهيليوم وين بدخل. الهيليوم بدخل بالأساس بتبريد، أنظمة التبريد لمستويات جدا جدا جدا واطية، ناقص 250 سلسيوس. اللي بهاي المستويات التبريد بهذا المستوى، ما في أشي البديل للهيليوم. وبأشعة مثلا لأجهزة MRI،
0: نعم،
1: بحاجة لأنظمة التبريد لهاي المستويات.
0: نعم.
1: بموضوع الرقائق وصناعة الرقائق بدخل بمراحل الإنتاج. يعني إحنا لما نمسك لما نسميه إحنا المعابد،
0: الشريحة نفسها،
1: إحنا ما فيها، يعني الإنسان مش ما بمسك هيليوم ولا بمسك أي شيء ثاني، وبدخل بمرحلة الإنتاج. هو عمليا بنية تحتية لمراحل الإنتاج. واحدة من مراحل الإنتاج، أو مثلاً واحدة أكثر من مراحل، يعني مرحلة واحدة بحاجة إنها تكون بعيدة عن الأكسجين، فهو بطرد الأكسجين من هذا ال من هذا
0: الحيز
1: الحيز اللي موجود فيه. وعملياً كمان هاي واحدة من الاستخدامات يعني تبعت في هاي المحلات.
0: نعم. فعمليا الهيليوم والمعادن النادر اللي دائما يعني بنحكي عنها، ولكن بالاساس الحكي عن الهيليوم، عمليا عم تتحول مش بس لادوات او مواد اللي يعني يتم استخدامها بشكل هيك يعني عادي ضمن بروسيس معين، ضمن صيروره معينه، انتاج عمليه انتاج، انها عم تتحول عمليا لادوات نفوذ جيو اقتصادي بتعادل كمان يمكن اهميه النفط والغاز، كيف بفهم؟
1: صحيح. انا موجود في يعني بدوائر ريادية معينة، دائما بوصلنا من الدول الداخلية، وكمان من أكثر يعني من اتجاه أوروبا،
0: نعم،
1: لمحاولات لأنه نخفف يعني نخفف العلاقة هاي بين او علاقه الدول بين الصين ونفوذ الصين بهذا المحل.
0: نعم.
1: فهو كيف النفط والغاز هو الوقود الاقتصادي الصناعي، الهيليوم والمعادن النادره فهي نقدر نسميها الوقود الاقتصادي التكنولوجي.
0: نعم.
1: واللي بيسيطر على هاي الاشياء اليوم هي اكثر شيء الصين.
0: نعم.
1: ف بس

0: بس برضو كمان ممكن نقدر نحكي انه السيطرة هي مش بس مين اللي بتستخرج مواد،
1: مين بيستخرج سلاسل الامداد، مين بيعرف يستغل
0: التكرير.
1: صحيح
0: تكرير يسموها الهفردات، كيف
1: الفصل
0: استخلاص وهذا اليوم من يعني في سيطره كامله بين هذه الاشياء بالشرق، واليوم اللي بيقدر يعني اللي بيقدر كل في محاولات كثير كثير كثير كثير كبيره لان يعني يخلوا الاشي في الداخل، كل دولة تحاول انها تكونش مربوطة بدول تانية،
1: وهذا مش اشي اللي هو هالقد ممكن يعني انه بالاخر هاي مش موارد اللي متوفرة عند الجميع، يعني
0: هي مش بس قصة موارد، هي قصة كمان معرفة.
1: صحيح
0: مش الكل بعرف.
1: صحيح
0: وتنقل المعرفة من محل لمحل كمان هو عبارة عن
1: هو بحد ذاته مورد.
0: هو بحد ذاته مورد وحد ذاته سنين تعليم.
1: أتفق معك. فيعني عمليا اضطراب الامدادات ونقص الموارد بما فيها موارد المعرفي، انت ذكرت معرفي مش بس يعني نفهم بهاي المواد، كمان قضية معالجتها فصلها استخلاصها الى اخره، بالاخر احنا فاهمين انه ممكن يعني انت ذكرت قضية الشرائح، بيانات، اجهزة طبية، اجهزة تقنية، صناعات متقدمة لتعطيل اقتصاد جدا كبير، اقتصاد رقمي، اقتصاد حداثي، تقدم، هذا يعني صار واضح انه قديش في خطر. ولكن في ظل اي التوترات اللي عم نعيشها جيوسياسيا جيواقتصاديا ومع اختناق سلاسل الامداد، انت قلت تقريبا كمان فيش بدائل لبعض الشغلات مثل انه الهيليوم كوسيله للتبريد بشكل كبير، هل العالم مستعد لتامين بدائل استراتيجيه اصلا او مستدامه لهي الموارد، ولا الابتكار التكنولوجي العالمي واقف كل الوقت على هيك، على زي ما احنا بنقولها بالعاميه على كف عفريت، على ارض اكثر هشاشه مما بنتصور؟
0: الصراحة يعني إذا بدك الجواب القصير، الجواب القصير هو إنه لا، العالم مش جاهز، لا لأنه يعني إذا في اليوم صاحب قرار بالصين أو بالشرق، يعني هو اللي بيقول أنا بديش أطلع هذا المورد من حدود الدولة تبعتي، العالم بنجن. عشان تتذكروا أنت وقت الكورونا،
1: نعم،
0: كان في تشويش كبير بإنتاج الطيارات.
1: صحيح.
0: وإنتاج السيارات كان يعني متعلق بإنتاج الرقائق للسيارات. فإحنا اليوم موجودين بعالم اللي فيه الغرب معتمد على الشرق بمواضيع معينة، والشرق معتمد على الغرب بمواضيع تانية. فأي توتر بيصير بهاي بين العلاقات هاي، بيصير في زي كأن إحنا عايشين بعالم واحد موحد اليوم. بس صحيح. أي توتر بيصير في شو اسمه، من ناحية البدائل يعني اليوم العالم رايح على اتجاهين. الاتجاه الأهون هو محاولة استخلاص أو تكرير من مثلا بعد نقول بطاريات سيارات كهربائية اللي خلط
1: ريسايكلينج.
0: هاي أول إشي، هذا أول إشي اللي هو بتاع نقول يعني هو الأهون.
1: نعم.
0: أوكي. هو مش استبدال، هو مش استبدال، هو إنما إعادة تكرير، وأخلي المورد هذا بقلب حدود المدينة أو الدولة اللي أنا عايش فيها.
1: نعم.
0: الإشي الثاني هو استبدال. بس الاستبدال هو يعني إذا في حدا بيقدر يلاقي مركب أو عنصر أو أي طريقة اللي يستبدل فيها كيف الهيليوم عنده خاصية التبريد 250 سلسيوس تحت الصفر، أنا مش إحنا على
1: وبتكلفة معقولة طبعًا.
0: بتكلفة معقولة طبعًا طبعًا. بيكون عم نحكي إحنا على اكتشاف اللي هو يعني بمستوى نوبل.
1: فهمت.
0: عم نحكي إحنا على أشياء اللي هي سنين كثير، يعني مش سنين يعني عم نحكي لعشر سنين لقدام، بحث وتطوير تنلاقي إيش من الشكل.
1: وهذا الشيء طبعا بيشغل بال العالم كل الوقت.
0: وفي كمان شغله بالذات بعالم الرقائق وتصنيع الرقائق، لما احنا نيجي نقول مصنع اليوم ماشي عنده حواليا مثلا 100 مرحله عشان يصنع شريحه معينه، والمصنع معتمد انه عنده المورد الهيليوم موجود.
1: نعم.
0: يجي انت تقول له انا مش عندي هيليوم، بطل عندي هيليوم، فعنده مثلا مرحلتين ثلاثه

0: كتيبة بطنية بقدرش يسويها، وقف البطنة.
1: صحيح.
0: واستبدال هذا الإشي بإشي تاني هو عبارة عن أشهر
1: إذا مش أكثر
0: تطوير.
1: إذا مش أشهر. أكثر. إذا مش أكثر. الريادي الدكتور بسيلة قطوف، حديث معك ممتع، خبير في علوم وتقنيات المواد واستشار حداثة وابتكار، شكرا على الإضاءات.
0: شكرا.
1: شكرا. فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور، زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط، الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي. مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 96650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
3: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية، كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: إيجا العيد وعيدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
7: خذ أحلى شروي زبطنا،
8: خذ أحلى شروي زبطنا.
7: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن 29 شيكل للكيلو بس، خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
9: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
10: نظاراتك أوبتينايز.
9: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79.90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109.90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49.90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89.90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119.90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129.90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64.90 فقط، الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
13: لحظات عيد الأضحى

0: إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
3: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. الفستق الحلبي 49 شيكل 90 للكيلو، اللوز 49 شيكل 90 للكيلو، الكاشيو 49 شيكل 90 للكيلو، جوز الملك 29 شيكل 90 للكيلو، شوكولاتة مارس مخلوطة 400 جرام ب 24 شيكل 90، ميكس شوكولاتات عيلي 390 جرام 26 شيكل 90، لواكر ميتاف 176 جرام الوحدة 19 شيكل 90، وشوكولاتة ملكة 80 جرام ل 100 جرام الوحدتين ب 9 شيكل 90 بس. لأعضاء الندوة والمنظمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
1: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
10: رجعنا. بين حرب أنهكت المصالح الصغيرة واقتصاد يزداد رقابة وتعقيد، تدخل إسرائيل عصر الفاتورة الرقمية مع تشديد الخناق والرقابة على أصحاب المصالح بدءا من أول يونيو. لكن بينما ينتظر المتضررون تعويضاتهم، يتصاعد القلق. هل تنظم الدولة الاقتصاد أم تضيق الخناق على من يحاولون النجاة أصلا؟ سلامات لمدقق الحسابات ومدير المنتدى الاقتصادي العربي الأستاذ عمر فندي.
11: سلامات هانس لك وجميع المستمعين.
10: هلا بيك أستاذ عمر. أستاذ عمر، شو الهدف الحقيقي من التشدد في نظام الفواتير الرقمية وفرض الرقابة على كل فاتورة من 5000 شيكل من أول يونيو؟ ونحن أمام خطوة فعالة لمحاربة التهرب الضريبي أم عبء بيروقراطي جديد على المصالح الصغيرة والمستقلين؟ زي بقول المستقل يعني ناقصني أنا؟
11: أستاذ هانس، الحكومة منذ أكثر من عقد بتحاول إنه تكشف أسرار الأفراد باستهلاكنا، بتصرفاتنا، بحياتنا اليومية، عبر دخول على منظوماتنا البنكية، على منظومات الشراء بالبطاقات الاعتماد، تقليص النقد، لأنه النقد بالنسبة لها فوضى. مفروض تعرف أنا وين تبشتري بندورة، من أي محل، بأي ساعة، بأي يوم.
10: نعم،
11: هاي الدرجة. فهي هذا النظام أنه لازم يكون في آلية محوسبة اللي تدرس سلوك الأفراد بشكل كبير جدا.
10: نعم.
11: ناهيك عن محاربة السوق السوداء، ولكن هي أكثر تسلط وسلطة على الأفراد. يعني حتى لو أنه أنت ما عندك ملف ضريبي، ولكن بالخطوة هاي أنه تفرض 5000 شيكل، أنه أخذ أنا أعطيك رقم من رقم الفاتورة تأخذه من سلطة الضرائب، عمليا بيكون في ملف كل ما هنس اشترى صفقة بخمسة آلاف شيكل الضريبة بتعرف فيه، حتى لو هنس ما عنده
10: بس ما هي عادة أنه كانت الفواتير أنه يعرفوا عنها لأنه الواحد بالآخر بده يقدمها لمصلحة الضرائب، ولكن هل فعلا
11: أنه أغلب السكان أنه ما عندهم مصالح،
10: صحيح
11: أجيرين ما عندهم مصالح، هاي الخطوة عمليا هي أكثر من محاربة الجريمة والسوق السوداء، هي أكثر تدخل في حياة الفرد وطلب معلومات أكثر منها، علاوة أنه الخطوة نفسها خطوة كثير تضغط المصالح وتضغط المحاسبين وتثقل على عاتقنا عبء كبير جدا تقني، أنه أغلب المشاكل الموجودة هي مشاكل تقنية، وصرنا إحنا نشوف كثير حالات من الفيشنج يسرقوا المنطقة الذاتية تبعت الأشخاص
10: في موقع الخطط. سلطة الضرائب، صحيح.
11: نعم وأنا أستغرب أنه هل الضريبة بتدور على المليارات بفاتورة 5000 شيكل، هل من الأفضل إلها أنه تدور عليها في محلات أخرى؟ وبدي أذكرك بشغلة كبيرة مهمة جدا،
10: نعم.
11: أنه كل تجارة الفواتير وإحنا أكثر ناس بنحاربها هي آفة اللي أجت على مجتمعنا من
10: صحيح.
11: من الدولة نفسها، يعني إحنا ما كنا نعرف تجارة الفواتير، اللي جاب على تجارة الفواتير على البلاد هذه الدولة ومنظوماتها الأمنية بسنوات 90. الشباك نفسه هو اللي وزع الفكرة هاي على من منحهم الهوية الزرقاء من العملاء اللي أجوا من مناطق السلطة الفلسطينية، وخلهم معيشتكم عبر بيع الفواتير، وأنجبت هاي الفكرة على إنتاج عصابات إجرام كبيرة اللي اليوم بتتاجر بمليارات الشكليم
10: وتركين المليارات والشركات الكبرى وجايين على المواطن وصاحب المصلحة
11: يعني
10: الصغيرة.
11: أدور على حلول، الحلول مش عن طريق تجديد قانون النقدي لمبالغ أصغر، ولا عن طريق تصغير الفواتير لمبالغ أصغر. يعني لما سنوا القانون ربح الشركات قالوا كل شركة دورتها أقل من 30 مليون شيكل هي بالقانون، يعني كل الشركات
10: نعم.
11: الكبيرة هي معفية من القانون، يعني أنتوا بتدوروا على المواطن الصغير حتى تدخلوا منه ضرائب، من الطبقات الضعيفة، من الطبقات اللي عمليا اللي بحاجة ماسة
10: تأن وتعن تحت كلفة المعيشة زي بقوله.
11: نعم.
10: والسؤال
11: نعم.
10: هون أستاذ عمر، لأي مدى بتأثر هاي الإجراءات البيروقراطية الزايدة على السيولة، التدفق النقدي، قدرة المصالح الصغيرة تستمر خاصة في ظل الظروف اللي عايشينها، تباطؤ اقتصادي،
11: نعم.
10: كلفة تشغيل، كلفة معيشة.
11: بس بدي أحدد كمان شغلة، بيع الفواتير هي آفة على المجتمع، قتلت الأمل عند الشباب، وهي مهمة جدا لازم نحاربها بكل الأحوال. أنا أفكر أنه كل واحد بتاجر بفواتير هو عصابة جريمة مثلها مثل
10: بيساهم بالجريمة مثل غيره، صحيح،
11: مثل جرائم القتل. بالنسبة للعبء على الشركات الصغيرة والمصالح الصغيرة، هذا عبء كبير جدا بات يثقل كاهل المصالح هاي، وخاصة أن سلطة الضريبة تغلق أبوابها. مثلا عيد الفصح، كل فترة عيد الفصح بكون مغلقة، عيد السكوت بالعرش بكون كل العيد بكون مغلق،
10: لا نعم.
11: فيش إمكانية حتى تطلع رقم مقاصة بهاي الأعياد
10: زي اليوم يعني وبكرة وبعد
11: يعني نعم كل الجمعة عيد، كل الأسبوع، كل السلطة مسكرة، فبالتالي عمليا الثقل والوزن بيكون وكأنه المجتمع العربي طبعا مش موجود بالفترة هاي، ما بنطلع فواتير، احنا منفروض نعيد في عيد الفصح ونعيد بعيد العرس،
10: صحيح،
11: غير عاملين. من ناحية ثانية الناس البسيط اللي هو إنسان أبو الورقة وقلم ما عنده القدرة أنه يفوت على منطقة ذاتية ويصدر فاتورة مع رقم
10: فيها تعقيد معين، يعني مش شيء بسيط
11: جداً.
10: صحيح.
11: وكمان بتنا عرضة لعصابات الهاكرم اللي ما بتسوي فيشنج لناس بسطة، يعني أنه
10: ببعتوا له رابط بيكبس عليه ومش عارف بالضبط شو بيصير،
11: نعم، وبلان بهذا الشكل بشكل كبير جدا، بشكل يومي نواجهها، وحياتنا إحنا كمدققين حسابات كمحاسبين صارت أصعب بكثير،
10: صحيح.
11: لأنه الشغل الملف اللي كان بده ساعة صار يأخذ 4 ساعات
10: للأسف.
11: لأنه بده وقت وبده أنا منظومي جديدة عمليا فاتت، أنا عندي رقم للفاتورة، أنا بحاجة لرقم إضافي اللي هو رقم اللي هو 9 منازل أو أكثر، رقم طويل جدا، وأي خطأ في كتابته يمنع الاستمرار في تقديم تقرير الضريبة الإضافية بآخر الشهر.
10: طيب يعني طالما احنا طالما احنا متفقين انه هاي مش يعني مش 100% بتحارب الجريمة والعنف والسوق

0: سودا وبس بتزيد العبء. لابد من السؤال، الحكومة فتحت مؤخرا باب التعويضات للمصالح المتضررة من الحرب، لكن لأي مدى من معرفتك آليات التعويض الحالية كافي وعملية وفعالة فعلا ولا فارغة من مضمونها؟
1: لا، الآلية هي آلية. أنا حكيت أنه التعويض نفسه هو تعويض ضئيل جدا. التعويض مبني على أساسين، تعويض في رواتب التي تدفعها المصلحة في حالة أنه هي ما اشتغلت ومع ذلك تدفع رواتب العمال، وهذا الجزء الكبير. وإحنا قلنا أنه أفضل أنه العامل يطلع هو بذاته للتأمين الوطني ويقدم غد ويأخذ تعويض بشكل مباشر أكثر بدون ما المصلحة تتدخل، يعني لصاحب المصلحة لا يدفع للعامل والعامل بقدم وبأخذ بكل أحوال الأحلات بالحالات العامل بأخذ، بينما المصلحة إذا قدمت إلها إلى مسارين. مسار الأول هي مسار العمال، بتعوض على العمال اللي دفعت الرواتب، ومسار تعويض بين نسبة من 7% إلى 22% من المصاريف الثابتة، وهذا مبلغ ضئيل جدا ضئيل جدا. ومش بس هيك، إنه إحنا بعد في عنا مصالح اللي ما أخذت تعويضات من شهر حزيران 25
0: السنة الماضية.
1: يعني إذا في مصلحة كان عندها تعثر في البنك، يعني ما بتقدر تستنى سنة حتى الدولة تعوضها عشان ضل عايشة. إحنا منشوف أنه البنوك تشد يدها بالفترة هاي، مش عم بتساعد، والدولة المفروض أنه تساعد مش عم بتساعد.
0: وإحنا راح نتابع طبعا هذا الملف. أستاذ عمر فندي، مدقق الحسابات ومدير المنتدى الاقتصادي العربي، شكرا كنت معنا.
1: شكرا هانس.
0: شكرا شكرا. هيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي. اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم ولفريق العمل. اطيب الامنيات مني انا هانس شقور من ذات الشمس. احد عنصر مبارك وعيد اضحى مبارك، اعياد سعيدة وآمنة نتمناها لكم. كل عام وانتم بخير والله يهدي البال. الى اللقاء.
2: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كولموبيل.

0: هات يلا. أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق السريع رقم 9 بالقرب من باقة الغربية. كما أصيب الرجل في 36 من عمره بجروح متوسطة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفل في 8 من عمره بجروح متوسطة جراء سقوطه من ارتفاع في بلدة مجد الكروم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت باستهداف 5 مسلحين أمس الخميس بعد رصدهم داخل موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه استهدف مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن القضاء على عناصر وصفها بأنها شكلت خطرا على القوات الإسرائيلية. من جانبها، أفادت مصادر طبية لبنانية بمقتل 10 أشخاص بينهم مسعفون وطفلة في غارتين إسرائيلية منفصلتين استهدفتا بلدة دير قانون النهر وبلدة حناوية جنوب لبنان. وذكرت مصادر صحفية لبنانية أن الغارات الإسرائيلية متواصلة على مختلف مناطق البلاد. إلى التطورات في الملف الإيراني، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أن اليومين الماضيين شهدا مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات، إلى أن خلافات جدية لا تزال قائمتين بين الجانبين. وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يشمل جميع الملفات الخلافية في المرحلة الحالية، فيما يعد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز من أبرز نقاط التباين بين الطرفين. وبحسب الوكالة، فإن واشنطن تعارض نقل المواد النووية الإيرانية المخصبة إلى دولة ثالثة، وتفضل تسلمها بشكل مباشر، بينما ترى طهران ضرورة تأجيل النقاش حول الملف النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب. في واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع إيران، وأضاف أنه لا يعتقد أن أي دولة ستقبل دفع رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز، معتبرا أن محاولة إيران فرض رسوم على الملاحة في المضيق تمثل ابتزازا لن تقبله الدول. اقتصاديا، نقلت وكالة بلومبرج عن خبراء استراتيجيين تحذيرات من احتمال تعرض الأسهم الأوروبية لتدهور كبير ما لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز قريبا. وأشار الخبراء إلى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأوروبي وأسواق الأسهم بسبب الحرب مع إيران أصبحت أكثر وضوحا وتصاعدا خلال الفترة الأخيرة، كما أوصوا المستثمرين باستخدام خيارات البيع خارج نطاق الربح لحماية محافظيهم الاستثمارية أو محافظهم الاستثمارية من أي انخفاضات حادة محتملة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو نهارا غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى والناصر 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم، أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بعد انتخابات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة احتدم النقاش مجددا حول قضية التمثيل النسائي داخل الأحزاب العربية، بين من يطالب بتطبيق نظام التحصين أو الكوتا، وبين من يرى أن التغيير الحقيقي يبدأ من المجتمع والثقافة السياسية وليس فقط من القوانين والأنظمة الداخلية. فهل المطلوب اليوم ضمان تمثيل النساء عبر التحصين؟ أم أن التحدي الأعمق يكمن في خلق مشاركة سياسية فاعلة ومؤثرة؟ هل أزمة التمثيل النسائي هي أزمة أحزاب فقط أم أنها تعكس أيضا بنية اجتماعية ثقافية ما زالت تحد من حضور النساء في مواقع القرار؟ ثم هل يختزل العمل السياسي بعضية الكنيست والبرلمان والمنافسة الحزبية؟ من جهة أخرى، أم أن هناك مساحات أخرى للتأثير السياسي والاجتماعي والنقابي والإعلامي؟ وهل يكفي أن تكون المرأة امرأة لتحظى بالدعم السياسي؟ سؤال آخر، هل المعيار يجب أن يبقى مرتبطا بالنشاط والبرامج والبرنامج والدور السياسي الحقيقي؟ أخيرا وليس آخرا، هل تقع على عاتق قيادات الأحزاب مسؤولية حقيقية في بلورة جيل نسائي شاب وتأهيله وفتح المجال أمامه للوصول إلى مواقع التأثير؟ أسئلة محاور نناقشها في طاولة الجمعة مع الناشطة والمرشحة أيضا التي كانت في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ومن هنا نقول يعني مرحبا بداية نادرة أبو دبي سعدي، وأيضا مها إغبري محامية وناشطة أيضا سياسية، مساء الخير لكم. كثير أسئلة طرحناها في المقدمة
1: مهمة.
0: خليني أبدأ معكم. طبعا أول شيء مها، يعني أول سؤال يسأل، هل فعلا يجب تحصين للمرأة مكاني في الانتخابات البرلمانية أو في قوائم الأحزاب؟
1: شوف، آلية التحصين الكوتا اللي احنا كيف بنسميها هي مجرد آلية مهمة، بس مجرد آلية، مش هذا الهدف اللي لازم يكون. يعني مش بالضرورة تحصين نسائنا لازم يتم عن طريق الآلية، ولكن بالوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه، كيف بعده يعني موضع النساء للأسف بس موجود حاليا في مجتمع أهلي، مجتمع ميداني تنظيم أهلي ومؤسسات مجتمع مدني وإلخ ومحلات صنع القرار، المرأة ما زالت يعني بدها تخوضها بصعوبة أكثر. هاي الآلية مهم أنه أستعملها. التحدي الأكبر هو بالفعل أنه كيف نغير إحنا الفكر كلياته والثقافة، مش بس ثقافة الأحزاب، عندنا كمان ثقافة مجتمعنا، لأنه المرأة يكون في إلها دور فعال. هاي مش ترف على فكرة، مش رفاهية، يعني هذا هاي عدالة سياسية. يعني إحنا أنا دايما بدي أطمح أنه ننتقل من السؤال تبع الامتياز لأنه العدالة السياسية، خوض النساء في المجال السياسي، وأنه مش بس فقط يتحدثن على مواضيع نسوية زي كيف أنا وزميلي نادر اليوم هون عشان نحكي على تمثيل نسائي، كمان إحنا بدنا نحكي على يعني سياسي بشكل عام. فإنه يعني

0: اللي أسفرها مجلس الجبهة بانتخاب قائمة ما فيها نساء بأماكن مضمونة بين قوسين، من البعيد لحدا مش موجود بهاي الأحزاب، مش موجود بالسياقات، بدت يعني صورة صعبة. ولكن حملة التنظير اللي طلعت كل الوقت على الجبهة وعلى يعني مكانة المرأة داخل الجبهة، أعتقد أنها مبالغ فيها للغاية. يعني لأنه إذا بنطلع على النتائج من قلب الانتخابات نفسها، النتائج كانت جدا قريبة. يعني كان هنالك منافسة حقيقية، كان في إتاحة المجال للنساء للتواجد يعني للترشح على المواقع المضمونة. لم تفز نساء بهذه المواقع، ولكن ليس بنسبة عالية من الأصوات على فكرة. يعني اللي بيشوف النتائج بيشوف إنه من محل قريب. فالسياقات الثانية اللي بتكمل للصورة هي كانت مبتورة من هذا التحليل، عشان هيك كانت الزوبعة هاي. فالسياقات الثانية هي اللي لازم ينحكى عنها. بفكر اليوم اللي أنت طرحتها بالبداية، يعني قضية كوتا أو مش كوتا، هل إحنا اليوم جاهزين؟ هل إحنا اليوم يعني بعد ما كان عندنا أصلا تمثيل نسائي سنرجع لقضية الكوتا؟ ما هو وضع أحزابنا بالنسبة لمجتمعنا؟ أين النساء داخل الأحزاب أيضا كمان؟ يعني هل هنالك عزوف لدى النساء عن العمل السياسي؟ طب ما سبب هذا العزوف؟ هل السبب هو الأحزاب، أم السبب هو مجتمعاتنا، أم هو قضايا أخرى؟
1: يعني من السبب؟
0: يعني عدة أسباب مجتمعة. يعني اليوم كمان التحديات أمام المرأة لخوض المعترك السياسي هو كتير كبير، مجتمعيا وأيضا تنظيميا. يعني داخل الأحزاب هل تكفي السؤال الديمقراطية لتحقيق الإنصاف بحق النساء؟ بفكر اليوم لا، بالوضع اللي احنا فيه. فعشان هيك انا بفكر الزوبعة من بعيد هي كتير مش حقيقية ومش واقعية.
1: طيب.
0: ولكن هل بحاجة لإصلاح وهل بحاجة لإعادة النظر بالتنظيمات وإحقاق الإنصاف داخل هذه الأحزاب هو أمر ضروري؟ نعم هو ضروري، هو مطروح داخل طيب. الجبهة على فكرة.
1: طرحت نقاط مهمة، ولكن ما أيضا في هذه النقطة هناك من يرى بتحصين مكان للمرأة هو إهانة للمرأة، والدليل بأن كانت هناك العديد من أعضاء الكنيسة من النساء يعني خاضوا الانتخابات، ليس كونهم فقط نساء، كونهم قديرات، عايدة توما، سندس صالح، حنين الزعبي، ولم يتم تحصين على فكرة مكانه، تم انتخابهم بقدرات، بمعنى قضية التحصين هي كمان مش مقبولة للمرأة كمكاني.
2: شوف أنا يعني من البداية حكيت عليها هي آلية، ومش غلط أنه نستغل الآليات الموجودة، تحديدا إذا إحنا بظروف بتراجع على فكرة من أيام يعني الرفيقة حنين وعايدة والزميلات الرائعات يعني والنسويات المناضلات هذول كلياتهم، مجتمعنا كله بتراجع أدهم. يعني شوف قضية اليوم العنف أكبر إشي شاغل مجتمعنا للأسف، محل احتلال وإبادة هو قضية العنف، وبحكيها للأسف وأنا نفسي شاغلني هذا الموضوع، مش أنه بكون يعني أنه لا مش مهم، هذا أهم إشي فعلا، لأن هذا الإشي اللي عايشينه. فبطبيعة الحال بالمشاغل اللي إحنا موجودين فيها اليوم بهاي الظروف اللي هالكد قاسية عاطفيا علينا كمجتمع كمان، فعلا صار في تراجع يعني، واضطرينا نرجع لهذا المحل، أو يمكن ما نرجعلوش إنه إحنا بدنا إياها لهاي الآلية. إذا بدك تسألني إيه سؤالي الشخصي على رأيي،
1: بس أعطيك يا اسم لحظة شخصي، سؤال
2: هذا المحل اللي هو جاري
1: اليوم، اليوم إحنا منشوف الانتقادات أو لربما يعني عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض البيانات والمقالات، بدنا تحسين منطقي، النقب بدهم مقعد في القوائم، الجليل بدهم مقعد، المثلث بدهم مقعد، بدنا مقعد كمان مش بس جندري، بدنا كمان مقاعد طائفية عشان نرضي كل الطوائف. طب مجتمعنا أكبر حزب يعني 4 مقاعد،
2: صح؟ هاي كمجتمعنا مناطق جدا،
1: يعني كيف بدنا نرضي كل الشرائح المجتمعية الجندرية والمنطقية والطائفية؟
2: أنا بلشت أحكي لك على موضوع إنه التمثيل النسائي مش ترف، إنما عدالة سياسية، وتمثيلنا إحنا كنساء هناك هذا مش معروفية بيعطونا إياها. أنا بطالب إنه النساء، بطالب عن جد إنه النساء يكون في لهم دور سياسي فعال، مش بس تحطونا إنه جندريا زي النقب وام الفحم والمثلث وبالمناطقية. يعني تمثيل النساء والمسألة الجندرية لا يجب أن تدرج كتمثيل وكأهميتها كباقي يعني الإشكاليات التمثيلية.
1: أنا طيب هاي بس بنقطة تقدر تتواصل كمان، بس كمان كان في انتقاد على الجبهة في هذا الموضوع، منقصة تعد يعني إنه التنازل في المقعد الخامس كان لامرأة يعني كان هو منقصة يعني، لأنه كان التنافس من 1-4 كان تنافس ديمقراطي بصرف نظر، بس كأنه يعني بدناش نحط هاي الإهانة فالكل يتنازل عشان تكون امرأة يعني.
0: لا هو ما كانش بضغط، هو التنازل يعني كان من قبل المرشحين نفسهم، عشان أكون على الآخر يعني عادلة المتنافسين هن قرروا إنه يتنازلوا إذا ما كان في بالمقاعد الأولى، وقاموا بالخطوة

0: بشكل مستقل يعني يعني مهم نحط هاي النقطة. لكن بدي أتواصل من النقطة اللي قبل، هي بكل قضية إنه يعني القضايا، وأنا بدي أحط يعني هيك خطين ثلاثة أربعة تحت القضايا، والقضايا ممثلة من ضمن أيديولوجية ومن ضمن أشخاص. ليس بالضرورة أنه أنا ابنة منطقة الجليل أمثل فقط منطقة الجليل، أو ابن النقب فقط يمثل منطقة النقب. القضايا تمثل من قبل الأيديولوجية يأتي بها الحزب اللي من خلالها هو بيفكر أنه بهاي الطريقة المثلى إحنا نقدر نحل هاي القضايا. لكن بقضية المرأة هنالك أمر مختلف،
1: اللي هو
0: بقضية المرأة التمثيل والعدالة الجندرية بالتمثيل السياسي هي أمر أساسي. لماذا؟ مكونها إنسان. كوني إنسان يحق لي أن أتنافس معك ومعه بـ بـ بـ على على تمثيلي بالشكل الموائم لي، من دون ما أوضع على رف لأني أنا بهذه المرحلة قضيتي يعني ليست بأولوية.
1: طب لربما بإمكانكم الإجابة، المشكلة اليوم في القطاع النسائي ودورهم التأثيري أيضا، ولماذا فقط يعني يمكن اختصار ذلك فقط على القوائم الانتخابية للكنيسة؟
2: أنا بالضبط بدي أقول لك أنه موسمية الانتخابات أدهم هي إشكالية. يعني أنا موضوع النساء على فكرة سؤال النسوية ولا حدا بيقدر يطرحه قد النسويات الفلسطينيات بالداخل، عم بحكي بس على الداخل، بشكي على الإشي العام الأكبر من هيك. إحنا بنطرحه كل يوم، وإحنا بمحل شغلنا أنا والزميلة نادرة، وبمحلات بنضلاتنا السياسية كلياتها كل يوم هذا السؤال موجود عندنا. الإشكالية الكبيرة بتصير وبيستضيفونا ببرامج وعلى الراديوهات وبنطلع فقط حوالين الانتخابات، وهي إشكالية كمان كبيرة من قيادات أخرى ومن يعني مناصب ومحلات ثانية اللي هي مش بس دور المجتمع
1: المدني. بس عدد النساء قليل في الأحزاب وفي المؤسسات، يعني المشكلة هم يعني اختاروا مثلا مسار آخر أو عدم وجود
0: لا هم مش هم هو هنا هذا وهم الاختيار هو غير موجود أدعم. لأنه أصلا يعني إذا بدنا نحكي اليوم
2: تسيير الموضوع،
0: هو مش بس تسيير، هو أنت موجودة بمجتمع بيعمل لك تنشئة مجتمعية أنه أنت بتختاري بالأخير بين قوسين مع وهم الاختيار الحيز الخاص مساحتك اللي بتنشطي من خلالها، غير العقبات الموجودة أصلا. يعني إذا إحنا اليوم بدنا نحكي عن الانخراط السياسي ولا الانخراط الاقتصادي ولا أي انخراط تاني بالمجتمع المدني، قدام النساء عوائق أكبر بكتير من قدام الرجال. في عندك شوط كبير تقطعه وتتصل للمرحلة اللي بتقدر تنطلق منها مثل الرجال، فهي هاي العوائق موجودة يعني كمان بالعمل السياسي. بدي أحكي بس نقطة كتير مهمة، وبوجه من هون تحية لكل النساء، كل النساء الفاعلات في الأحزاب. النساء الفاعلات بالأحزاب بالإضافة لكونهن ناشطات سياسيات ينشطن بنضالات كبيرة يقودها أحزابنا بمناهضة الجريمة والعنف والفاشية ولتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في هذه الأرض، هم أيضا ينشطن من أجل مكانتهن. يعني هن عندهن نضالين،
1: بس الأحزاب كسرت هذا الحاجز. يعني قضية التحصين في التجمع سقطت، يعني دخلت حنين الزعبي في تحصين سقطت في الانتخابات.
0: حنين الزعبي ما دخلت بتحصين على
1: مرة
0: حد علمي،
1: مرة واحدة في تحصين بتخيل كان في التجمع، يمكن بعدين ما كان في تحصين، أثبتت من خلال القدرات عايدة وما قدرات سندس صالح قدرات. يعني ما بعرف كمان ياسين إذا كان هناك تحصين للمرأة في القائمة العربي الموحد، بس واضح إنه النساء أثبتوا وجودهن بدون تحصين.
2: طب شو السؤال أدهم، هل إذا إحنا أقل قادرات اليوم؟
1: لا قادرات طبعا،
2: قادرات طبعا، بس ما زي ما حكت
1: يعني ما في حواجز داخل الأحزاب لوصول مرأة.
0: لا هو في حواجز، مش داخل الأحزاب،
2: التنشئة
0: بالضبط. هي حواجز في سلم القوى والحواجز البنيوية وديناميكيات القوة بالضبط الموجودة داخل الأحزاب. يعني إذا اليوم أنا بدي أجيب مثال حزبي، يعني إذا أنا اليوم بطلع على الجبهة، طب مجلس الجبهة من شو مكون؟ وهو مكون من الفروع. هل كل الفروع ممثلة بنساء؟ وليش؟ مش بس مش لأنه الجبهة بتمنع تمثيلهم، لا، لأنه يمكن هاي في مناطق معينة، في نظم مجتمعية معينة، في أمور تانية معينة، وفي كمان جوانب تانية. في نساء اليوم بتفضل العمل بالمجتمع المدني على العمل بالأحزاب.
1: طيب من هاي النقطة ما
0: مع يمكن أنا بشوف النقطتين بكملوا بعض، أنا ما بشوفش إحنا
1: النساء
0: في حرب
1: بالعكس اليوم تماما. كمان يعني كيف ما تحدثت، يعني في أمور مدنية أكثر من الأمور السياسية، ما بشوفوا حالا أكثر في الأمور السياسية أو في الأحزاب أو في التنظيمات الحزبية.
2: بس كمان مرة يعني أول إشي هي فيش فعلا لا يناقض العكس، اثنين بيكملوا
1: يعني
2: بعض.
1: بطلت مشكلة المجتمع ككل، صارت مشكلة القطاع نفسه،
2: قطاع النساء.
1: ممكن
2: أول شيء فيش إشي اسمه قطاع نساء،
1: لا يعني بحكي يعني شريحة النساء
2: يعني تعال يعني مننسى مرات كمان إنه النساء بسبب العوامل

0: الحقائق اللي موجودات إحنا فيها بهذا المجتمع. مرات يعني في عندنا هذا الحال اللي فيها بدي أختار الإشي اللي بقدر فيه أنا أنجو, يعني إنه زي كأنه لعبة النجاة هاي, إنه أنا بدي أكون فاعل وبدي أكون ناشط وبدي أكون إلخ إلخ إلخ, بس كمان في قدامي هاي العوائق. وأنا اليوم بقدر أنا أروح وأنشط, يمكن أسهل لي أروح على مؤسسة مجتمع مدني, يمكن أسهل لي أروح على مبادرة مجتمعية. هذا لا يعني إنه إحنا مشكلتنا إنه بس نوصل لهناك بدنا نتطور أكثر وبدنا نوصل أكثر, وبتصير وقتها الواحد منا, بحكي على النساء الأكاديميات المتعلمات اللي كليات اللي صارت ماسترز وبي اتش دي ومش عارف شو, وقتها إحنا عن جد بنواجه هاي العوائق. حتى يعني اللي بالمفاهيم اللي تعلم كل النخبوية هناك من هاي العوائق اللي إحنا منقدرش مرات نتخطاها وبدنا نتخطاها. بس يعني اللي بدي أقوله أدهم إنه يعني موضوع تقدم النساء لمنشأت المسلول هذا, كيف النساء بتروح لهون وكيف النساء بتروح لهون, هو بالأساس بنيته هي بنية ذكورية, وعشان هيك إحنا مش يعني بنحاول نشق الطريق.
1: أكثر مجتمع ذكوري
2: طبعا
0: شو اكثر اكيد هاي
2: في احنا مجتمع ذكوري, يعني هناك كل المعايير اللي بتثبت انه احنا مجتمع ذكوري, موازين القوى موجهه بالاساس للذكور بهذا المجتمع, الامتيازات حتى يعني اذا بتيجي بتطلع. مره كان في مقابله عن ليش النساء كمان نفس الشيء ما بتنشط في الحكم المحلي. طب ما اذا يعني انت اليوم بدك تكون يعني عضو مجلس محلي, وكان في اشياء بسيطه واجتماعات المجلس بتنعمل بساعات جدا متاخره, طب انت يعني بدك هنا تفاضل, يعني تفاضل ما بين حياتك اللي كمان ومومتك اللي اللي اللي ممكن بهذا الوقت انت
1: بتطلع. طب مين بيمنع هاي المشاركة يعني؟ كمان نشوف يعني مش بس في الكنيست اليوم, في الحكم المحلي, في السلطات المحلية, دور للنساء, قوائم
2: طبعا الحمائلية مثلا. الحمائلية هي أكبر نظام ذكوري. لما أنت بتيجي الحمولة عندها إمكانية ترشح حدا أو من العائلة, بدها ترشح الرجل اللي في العائلة حتى إذا كان بالعائلة في نساء أكفأ منه ألف مرة.
0: السلطات المحلية على
2: يعني هذا كمان حاجز.
1: طب سؤال, ليش في تجارب الضفة الغربية مثلا في الطرف الآخر منشوف أكثر في دولة النساء هناك في مشاركة أكثر فعالة في القوائم الانتخابية المحلية؟
0: أول إشي بتخيل إنه موضوع السلطات المحلية بالداخل, كلياتنا بنعرف إنه كل 4 سنين أكثر إشي فلسطيني الداخل فعالين وناشطين فيه هو انتخابات السلطات المحلية أكثر بكثير من انتخابات الكنيسة. كلياتنا بنعرف هالأشياء, ومسبقا بنكون عارفين مين بده ياخذ ومين ربحان ومين رح يوصل لهون ومين بالجولة الثانية. هاي الأمور يعني بتخلينا خلص إنه مرات بتسبب إحباط. ما هو أدهم يعني إنك أنت بتقدرش تروح تتقدم أكثر من هيك, بتكون عارف أوكي دار غبرية بجيبها على سبيل المثال, لا الحصر دار غبرية عندي إن هذا المرشح كذا وكذا, قائمتهن مكونة من كذا وكذا, هاي الامرأة إلها 20 سنة بقسم الشؤون, حتى الفوتي إنه المرأة ترجع الاختراق لهذا المحل بيكون أصعب كثير, والتحدي مربوط فقط على المرأة. طب أنا بدي كمان التحدي يكون للرجال بهذا المحل, أنا بدي رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وكل الأقسام تكون هي نفسها ناشطة وفعالة. عشان هيك برجع لموضوع التغيير بالثقافة.
1: السؤال في التجربة الفلسطينية, بنحكي في الضفة
2: التجربة الفلسطينية هنالك في كوتا عشان نكون معروف
1: كوتا.
2: نعم في كوتا, ولكن في ظواهر أخرى يعني هناك كتير صعبة إحنا مش جايين نخوض فيها يعني. بس هو هل كمان برجع بقول هل التمثيل النسائي هو يمثل قضايا النساء؟ هذا كمان نقطة كتير مهمة. يعني أنا ما بدي أي امرأة توصل الكنيسة أو توصل للحكم المحلي وتكون بتمثلني, يعني جوتليب بتمثلني, ما هي امرأة طبعا. لا
1: أنا بدي قضاياي تكون ممثلة. أنا شخصا يعني كرجل أرى بأنه وجود المرأة في الكنيسة كونها أولا صاحبة قدرات, ثانيا تمثلني أنا أيضا كرجل. يعني هي ليس تمثل فقط قطاع نسائي أو نساء أو يعني يعني هذا مهم. يعني وجود تجارب عنا كفلسطينيين في الداخل من خلال أعضاء الكنيسة كانت تجارب ناجحة واستطاعوا كسر هاي الحواجز.
2: نعم.
1: حتى على المستوى المشاركة الاجتماعية بعتقد
2: صحيح. وعشان هيك مش اليوم كأنه الصورة بتبين أنه هنالك رجعة إلى الخلف وهذا الواقع, ولكن هاي الرجعة أيضا موجودة بمجتمعاتنا. يعني كمان إحنا نرى الذكورية اليوم تنتشر بمجتمعاتنا, نرى سيطرة لعالم الإجرام اللي هو عالم ذكوري 100%. هنالك عدة أمور تلعب دور.
1: بدي أسألك
2: يعني
1: سؤال كمان جاوبوني عليه هيك قبل ما نغفل نطلع لإعلام معنا دقيقتين. هل الظروف الاجتماعية والسياسية اللي منعيشها, كمان المشاكل اليومية اللي منعيشها مثل قضية الجريمة والعنف وقضايا أخرى عمليا, بتخلي شوي إحنا ندور يعني ما نطلع على الأمور يعني التمثيل النسائي وتقديم تنازلات في هذا المجال بسبب الظروف اللي إحنا يعني, هل المرأة تدفع هاي الفاتورة؟
0: طبعا المرأة دائما بتدفع أكبر الفواتير وأبهضها ثمنا, دائما المرأة بتدفع كل الأثمان هاي, لأنه المرأة هي بقضية العنف هي أم وهي أخت وهي زوجة وبالنهاية هي كمان معرضة للعنف وبتتهدد وبالنهاية بتنقتل كمان. يعني على موضوع العنف هي بالنص بكل إشي. يعني إذا يا بدها تكون أخت القتيل أو زوجته أو هي نفسها بدها تكون مقتولة. الظروف وأصعب الظروف دايما تأثيرها أكبر إشي. خذ الكوفيد على سبيل المثال، خذ حرب الإبادة. دايما إحنا يعني أنا ونادرة بنساء ضد العنف، يعني عنا بالمأوى دايما الأرقام بتنزل للنساء اللي بتوجهن. ليه؟ لأنه بهاي الظروف أصعب إشي دايما المرة اللي بتدفع ثمن.
1: تعقيب قبل ما نطلع على الفاصل على الموضوع.
2: يعني أنا بفكر إنه النساء بتدفع الثمن بكل الأحوال، يعني بالأزمات خصوصا. وهنا بيجي كل قضية كمان دائما محاولة التفضيل ما بين قضية وقضية وتفضيل قضية على أخرى كأنه الهم الوطني هو قبل التحرر السياسي. لكن بنرجع بنقول إنه لا يمكن يتحرر مجتمع وطنيا بلا ما يكون متحرر كله، يعني نساءه ورجاله مع بعض.
1: طيب شو رأيكم هيك نطلع على فاصل قصير كمان نتريح شوي وبعدين منواصل وإياكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل الإعلاني.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
3: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
6: مهما صحيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهما صحيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
7: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: نظاراتك
7: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
9: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
10: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
13: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد.

0: في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. الفستق الحلبي 49 شيكل 90 للكيلو، اللوز 49 شيكل 90 للكيلو، الكاشيو 49 شيكل 90 للكيلو، جوز الملك 29 شيكل 90 للكيلو، شوكولاتة مارس مخلوطة 400 جرام ب 24 شيكل 90، ميكس شوكولاتات عيلية 390 جرام 26 شيكل 90، لواكر ميتاف 176 جرام الوحدة 19 شيكل 90، وشوكولاتة ملكة 80 جرام ل 100 جرام الوحدتين ب 9 شيكل 90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك الأسعار. إيجا العيد وعيدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
1: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو، نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو، يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: عدنا إليكم بعد الفاصل من جديد أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في قضية تمثيل النساء في الأحزاب العربية، وأيضا ما حصل في انتخابات الجبهة الديمقراطية اهتدام النقاش حول تمثيل المرأة في المراكز الأولى. نرحب من جديد مها إغبري، محامية وأيضا ناشطة سياسية، نادرة أبو دبي سعدي ناشطة سياسية إعلامية قيادية أيضا في الجبهة. يعني كان نقاش هيك في النصف الأول واسع، وتطرقنا إلى قضية مثلا التمثيل بين الضفتين دعوني أقول، ولكن نادرة يعني كنا قد تحدثنا خلال الفاصل، يعني في الكنيسة الحالي نحن نرى هناك تمثيل كبير جدا للنساء حتى داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني بمعنى لم يكن أيضا أعتقد بتحصين يعني وكوتا، يعني هو بشكل مفتوح كان،
3: يعني لا أعتقد أنه هنالك أحزاب عندها كوتا بالأحزاب الصهيونية، لم أسمع عن ذلك مع أني أتابع الموضوع. يعني مضبوط هنالك عدد
2: أني تجاوزوا يعني هاي المرحلة، ولا
3: أعتقد كما نرى أنهم تجاوزوا هذه المرحلة، مع أنه في الأحزاب الدينية هنالك مشكلة كبيرة بهذا الموضوع، لأنه النساء هناك أصلا لا تترشح ولا تصوت. فبعرف أنه هناك في حراك أيضا لتشجيع التصويت من قبل النساء والترشح، ولكن يعني بدي أرجع للجملة اللي حكيتها من أول هذا اللقاء، هل هذه النساء تمثل قضايا النساء؟ يعني حتى النساء اليهوديات إذا نظرنا لمن موجودات اليوم داخل الكنيسة، نساء يؤمننا بالقمع، نساء يؤمننا بالاحتلال، نساء يؤمننا بإرسال ترسانات والحرب، هل هذا يخدم المرأة الإسرائيلية أيضا؟ هل هذا الواقع الذي تريد أن تربي به أبنائها؟ يعني يعني تقليص ميزانيات التربية والتعليم والثقافة والحياة الأكاديمية لصالح الحرب، هذا هو الحياة التي تطمح بها النساء اليهوديات؟ إذا تعمقنا بالموضوع نرى أن هذه النساء لا تمثل أيضا قضايا النساء ولا قضايا مجتمع.
4: أدهم ده أقول لك يعني بالضبط على كيف بتحكي نادرة إنه مثلا بلوم النساء في إسرائيل، هو جمعية إسرائيلية نسوية من الأول، أهم قرار عندنا وأهم بسكدين بسموه بالعبري، قرار قضائي أخدوه اسمه بسكدين أليس ميلر، اللي هي إسرائيلية وكانت بدها شو النساء خاضت معاها يعني نضال عريك على الآخر، معركة على أساس بس إنها تكون بالجيش وتكون بوحدة قتالية، وحدة قتالية كثير خاصة بالجيش، ونجحوا. وبالنسبة لي هذا النضال، طب أنا هذا النضال النسوي اللي هن بعتبره انه نضال الابيض الغربي لا يمثلني، وهون برجع لسؤال جدارة النساء، هل انا لو امرأة لمجرد انها امرأة بدي ادعمها وبديها تكون، الجواب هو لا، الجواب انا عندي كفاءة وهاي كفاءتي بتأهلني انه ادخل بكل يعني المعارك السياسية وعلى كل المناصب. ومش بس هيك، موضوع حكيتها من قبل، انتقال من الامتياز هذا لا الى العدالة السياسية، انا هذا اللي بدي اخوض فيه. وهون برجع لموضوع انه انا كامرأة فعلا عندي بقدر، عندي يعني انا لا ناقصة ولا، وعندي رؤية سياسية كاملة، وانا بدي اشفط على هذا المحل بس لمجرد اني امرأة، لا انا بدي اكون فيه لانه عندي هاي الكفاءة التامة.
2: طب السؤال، كيف يمكن بلورة تجيد نسائي شاب تأهيله يعني وفتح المجال امامه للوصول الى مواقع التأثير بناء على ما تتحدث ايضا العدالة السياسية؟
3: نعم، يعني هو

0: عمليا إذا بتطلع على الجيل القادم من الشابات أنا بفكر كتير مهم تنظيميا، يعني الناس اللي بتقود الأحزاب تطلع على فروعها، تتيح المجال لهدول النساء أيضا يخوضوا القيادة من قلب فروعهن بمراحل متقدمة من العمر يعني. وهذا خطوة جدا مهمة لأن تعيش الحياة السياسية يوميا، لأنه إحنا كل إشي منعيشه بحياتنا هو سياسة. طبعا هذا الإشي غير موجود بالتربية والتعليم سياسيا يعني، ونحن بنعرف سياسيا بفضلوش حدا يخوض بالسياسة هناك، وإنما يكون متلقين. هذا دورنا بالأحزاب، إنه أكتر نركز مع الفروع، مع مثلا نحن عنا بالجبهة والحزب الشيوعي بشبيبتنا بأبناء الكادحين، وإحنا فعلا من هناك إحنا بنبلش نحكي سياسة ونحكي روايتنا الوطنية والقومية، وهناك لازم تبلش بوادر وأسس المساواة في القيادة. يعني هنالك يجب أكثر أن نرى قياديات نسائية شابات اللي يخدنا مواقع صنع القرار، ويخدنا دورهن بقرارات على مستقبلهن داخل الحركة ومستقبلا داخل مجتمعهم.
1: طيب، من هاي النقطة المفروض الأحزاب يعني هي واصلة لمرحلة، خلينا نقول هي مرآة مجتمع. في نهاية المطاف الأحزاب هي ليبرالية، تتحدث عن المبادئ، تتحدث عن المساواة، تتحدث عن يعني قضايا إنسانية، ديمقراطية، مبادئ وغيرها. بمعنى لا يوجد حواجز لا جندرية من المفروض ولا حتى طبقية، وهذا الباب مفتوح للمنافسة الديمقراطية. بمعنى ألا يجب أولا تشجيع النساء الوصول إلى هنا، إلى هذه المواقع، المشاركة السياسية الفعالة، أن لا تقتصر على بعض الناشطات والنساء، وبدء تهذيب يعني تهذيب النساء للوصول للمشاركة السياسية الفعالة أولا.
2: بفكر دور الأحزاب تحديدا الأحزاب التقدمية عندنا بالداخل، يعني كل التجمع الجبهة العربية للتغيير، إنه فعلا إحنا نبلش نبني هاي الثقافة بالتغيير تبع المفاهيم هاي. وتغيير المفاهيم هاي يعني بعرفش كديش دقيق اللي أنت عم تحكي فيه، إنه بما إنه كله متاح، مش بالضرورة على فكرة كلياته متاح، وإحنا كمان جوا الأحزاب بنخوض هاي المعارك، إنه أنا كمان بخوض معارك جندرية وبدي أكون فيها بمحل اللي أنا حاسة إنه عندي كفاءة أكثر من هذاك الرجل. ولكن بعدنا ما زلنا يعني الأحزاب بالنهاية مع أنه لازم تأخذ على عاتقها مسؤولية أنها تغير في هاي المفاهيم، ولكن هي كمان انعكاس للمجتمع. يعني أنا مش جاي من ولا محل، يعني أحزابنا هاي مش نازلة من السماء، مش مثالية كمان العكس إحنا فيها لأنها هي مش مثالية، لأنه فيش إشي مثالي أصلا بالسياسة عموما، فيش إشي مثالي، فهي انعكاس للمعضلة المجتمعية الموجودة. وأنا من خلال هاي المعضلة المجتمعية الموجودة لن أترك الساحة في الأحزاب وأقول خلص يعني أنا محبطة. من جوا الحزب ومن جوا الكوادر كيف حكت نادرة، ومن جوا المبادرات هاي الصغيرة بدي أمشط وبدي أغير بهاي المفاهيم على أساس أنه أقدر أوصل لكديش بقدر في المجالات الموجودة عندي. ويعني هيك عندي بس مثال صغير على قصص حزبية. أجوا زاروني مرة وفد من التجمع هيك تضامن معي على قصة النقابة ومش عارف إيش، وكان يوم سبت، وأنا بحكي لهم إنه طب يا جماعة وين يا رفاق، فيش ولا امرأة معاكو، جايين عندي أنا على بيت يعني كمان رفيقة امرأة، فبحكوا لي هيك يعني على مزح إنه ما هو يوم سبت وإحنا بنكتب دائما بالمجموعات ولا واحد بتيجي. أنا فكرت عليها قلت أنا واو كيف يعني هيك اختزلونا، أنه يعني شوف كداش مهم لما نحكي يوم سبت. يوم السبت هذا فعلا المرأة يعني بتخلي كل الأسبوع ينزل عندها، حديدا الإمرأة الأم كل الترتيبات اللي بدها تعملها بتنجي على يوم السبت. وفعلا يعني هذا الإشي أنه هالكد اختصروا بهذا اليوم وعارفين أنه إمكانيتنا أقل أنه نتحرك بهذا اليوم، يعني مثل كتير بسيط.
1: طبعاً كمان هني بشوفوش بيوتهن وولادهن في يوم السبت وبطلع.
2: لا انا عايشه بالمجتمع بشوف
0: بس انا بدي اضيف نقطه على نقطه اللي حكتها.
1: ضيف نقطه ولك كمان سؤال، هل يكفى ان تكون امراه لتحظى بالدعم السياسي؟
0: لحظة بدي أرجع بس خطوة للوراء وأكمل معك. بكل قضية سيرورة التمثيل النسائي بالأحزاب، وزي ما قالت مها مظبوط، الأحزاب هي مش منفصلة عن المجتمع، ما يحدث بالمجتمع ينعكس داخل الأحزاب أيضا، ولكن هنالك مسار، ودورنا كنساء بالأحزاب إنه نكمل بهذا المسار ونجيب أحزابنا لمحل كمان ما يكونش في تناقض ما بين هوياتنا الجندرية وهوياتنا السياسية. يعني نحن موجودات داخل الأحزاب لأنه نحن مقاومين بالفكرة، فكرة هذا الحزب وأيدولوجيته. طبعا هنالك سيرورة يجب أن نقودها كنساء لكي نكون متواجدات أكثر بالقرار. احنا متواجدات بالعمل السياسي، احنا موجودات بالمظاهرات،

0: موجودات بالتنظيم، لكن وجودنا غير كافي أحيانا من خيارات لإلنا، بس أحيانا كثيرا كمان لأنه الحزب إذا بده تمثيل أكتر للنساء بده ينتبه ويأخذ بعين الاعتبار إنه هذا التمثيل يكون موجود، مش بالضرورة بالتحصين لكن بالضرورة كيف يدار التنظيم وكيف يدار الانتخابات. هلا ما في براسي فكرة محددة، بس إذا إحنا بدنا نساء أكتر نهتم يكون نساء أكتر بكل الأطر بكل الأصعدة بكل الفئات. السؤال اللي سألتني إياه كمان مرة،
1: هل يكفي أن تكون المرأة امرأة لتحظى بالدعم السياسي؟
0: أنا قلت من قبل، ويعني كوني امرأة لا يكفي أن أكون بمثل النساء، هاي واحد متفقين عليه. كوني امرأة أحمل رؤية بتمثل قضايا النساء هذا موضوع، وكوني امرأة لدي كفاءة أن أفعل بالسياسة وأنشط بالسياسة هذا موضوع أساسي حتى تكون الإمرأة بالسياسة. وعلى فكرة إذا سؤالك فيه لغز هل في نساء كفؤ أو لا، لا ملان نساء كفؤ.
2: أنا
1: بجلين يعني أسألك سؤال،
2: بدي أرد ثواني بدي أرد على سؤالك المستفز، لأنه بالنسبة لي السؤال مستفز. طيب ليش؟ لأنه بتختز له موضوع التمثيل النسائي دائما بهذا السؤال إنه هلا مجرد لأنها إمرأة يكفي إنه ندعمها لأنها إمرأة. السؤال نفسه مستفز ليش؟ لأنه لا يخوض في الأيديولوجية النسوية أدهم، بخدش فيها، بخوض في إنه الجندري، السؤال الجندري وتمثيل، لا
0: ولا حتى الجندري يا مها، الجندري هو بحكي عن تكافؤ الفرص. كوني إنساني مش مهم أي جنس أنا أحمل، حقي أكون موجودة بالسياسة.
1: كنت أسألك إذا بدك مساحة للجواب عشان أطلع على فاصل وأعطيك كمان مساحة.
2: يلا ارجع بنحكي بس نطلع على
1: خلينا نطلع على فاصل إعلان قصير نواصل.
3: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة، نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك. العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، خذ أحلى شروي زبطنا، خذ أحلى شروي زبطنا. شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
9: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان

0: أسعار التعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: إجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: أهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا أصل الكهرباء.
6: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، تسموديت كرا، أنظمة المغناطيس، بروفيل مغناطي، إضاءة داخلية وخارجية، وإضاءة للحديقة، مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنع نبقى الكهرباء،
5: تمنع أصل الكهرباء،
6: تمنع. أناقة الضوء تبدأ من هنا.
8: الشمس دائما
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: عدنا إليكم من جديد إلى القسم الأخير بعد الفاصل الإعلاني لمواصلة النقاش حول قضية التأثير، قضية التمثيل النسائي داخل الأحزاب العربية وغيره أيضا من المواضيع الفرعية المتعلقة في هذا السياق. مها، هناك نقاش بين موضوع المحاصصة وبين قضية التحصين كأطراف، وتناقض ذلك مع موضوع الديمقراطية. يعني لا يمكن أن تكون هناك محاصصة وأن تكون هناك تحصينات. أنا أحكي يعني وأتحدث حتى على مستوى الهوية، يعني إن كانت جندرية وإن كان أيضا طائفية وإن كانت منطقية وغيرها، تلغي عمليا النظام الديمقراطي أو تتناقض مع النظام الديمقراطي.
11: يعني هل أنت عم بتقول إنه يعني انه ليش بده يكون في تحصين اذا الاشي لازم يكون
10: ومحاصصة أيضا.
11: ومحاصصة. طب ما هو مرات عشان تبني عن جد يعني او تبلش بتشافي مجتمعي معين ما بدك تستخدم هاي الاليات. بغض النظر على انه مش يعني بدي أرفض المحاصصة والتحصين، بس بقدرش أرفض مرات الآليات اللي ممكن كبداية تكون هي بداية التصليح المجتمعي على أساس أنها آلية، كونها آلية. يعني أنه بدي أتحاصص وبدي أكون بموضوع أنه تحصين نسائي أو كوتا أو أنه مناطق أو مش عارف إيش عشان تبلش.
10: ماذا نفضل، الديمقراطية أم يعني كشعب فلسطيني الآن يعاني أيضا من

0: قضية العائلية والمحاصصات والتمثيل وهو أم يعني نذهب إلى قضية المحاصصات مثل لبنان مثلا؟
1: يعني هو مرات عشان عن جد يعني انه بحس مرات الاسئله لازم تكون يعني مرات ممكن للوضع اللي احنا عايشين فيه ممكن تكون مش عادله. مش سؤالك انت تحديدا موضوع مثلا الديمقراطيه, احنا احزاب ديمقراطيه وبدنا نكون, وانا بطمح انه يكون كمان كل الشعب الفلسطيني مش بس بالداخل يعني يطمحوا للديمقراطيه وللتقدميه, بس انه اعطي هون واعطي هون واعطي هون على اساس جندري او ديني او مناطقي كمان مره برفضه. مثلا بلبنان الوضع كثير صعب لانه بلبنان من ال 75 الحرب الاهليه لحديت اليوم هذا هو الوضع القائم يعني بين تحديدا الطوائف والاديان. الله سترها, مرات بحكي لفلسطين انه ما فيش عندنا كفايه يعني انه بس عندنا خلص
2: طوائف كثيره
1: كثير طوائف مسيحيه ودروز يعني انه ما فيش اكثر من هيك. ف عشان اضمن الوصول لهاي المحلات الديمقراطيه بدي اضطر استخدم هاي الاليات. هل انا بشوف انها اليات ديمقراطيه؟ الجواب هو لا يعني كجواب, بس انه هي ممكن تكون عن جد فعلا بدايه التصليح لانه انا اضمن لاحقا لقدام انه هيك بغير بالمفاهيم المجتمعيه على اساس انها هاي الاليات تصير لاحقا يعني مجرد ادوات لا انها لا مبادئ. اذا يعني
2: إذا بطلع لي بس أزيد فضلي. نقطة, الديمقراطية هي كمان نسبية, فيش ديمقراطية مطلقة. فيعني تعال ناخد المنظور الحقيقي, الديمقراطية النسبية اللي تؤمن أيضا بحقوق الأقليات, وهنا أنت بدك تتبع ديمقراطية ولكن أيضا تحضر الإنصاف لهذه العملية الديمقراطية بحيث تعطي الناس الأقل حظا فرصة ودفعة, وهيك أنت ترفع بوعي الناس الآخرين لوجودهم لقضيتهم لفهم التحديات الموجودة أمامهم لحد ما يصير الأمر طبيعي. فلهيك بتكون المحاصصة هي فترة وليس يعني وليس وضع قائم, وهذا المهم نأخذه بعين الاعتبار.
0: طيب طبعا احنا الوقت بداهمنا, ولكن باقتضاب خلينا هيك نعرج في نصف دقيقة بتلخيص, يجب إعادة النظر بالتنظيمات أكثر
1: طبعا كل الوقت. هذا موضوع مش يجب إعادة النظر, هذا إعادة النظر والقراءة الذاتية لإلنا كأحزاب وكحركات نسوية وكحركات حزبية وحركات سياسية بالداخل الفلسطيني. كمان مرة عم بحصر الإشي بالداخل الفلسطيني, المراجعة لازم تكون دايما موجودة على الطاولة. أنا بفكر بعد كل مبادرة بعد كل هاي عن جد يعني لازم, هذا أهم الأشياء.
0: نادي راب جملة مضلش معك كثير.
2: أنا عندي دعوتين, الدعوة الأولى للنساء أكثر يخوضوا العمل السياسي, والدعوة الأولى طبعا لإدخال الإصلاحات داخل التنظيمات وما يكونش هذا حدث ظرفي فقط في وقت الانتخابات.
0: مها ونادر ما حفظ الألقاب لضيق الوقت. كان معكم مدام حبيب الله في الإعداد ياسمين عابد, شكرا جزيلا لكم على المتابعة, إلى اللقاء في برنامج آخر من طاولة الجمعة.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير،
2: أو بشمال قبرص،
1: بعمان، بالعقبة،
2: طابة،
1: دهب، شرم،
2: وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
4: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلح
6: سمنة البقرة الحلوة.

0: جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب،
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: إيجا العيد وعيد.

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة

0: يلا.
1: أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عندنا.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24.90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27.90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب29.90، وطحينة الأمير 900 جرام ب14.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق السريع رقم 9 بالقرب من باقة الغربية. كما أصيب الرجل في 36 من عمره بجروح متوسطة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفل في 8 من عمره بجروح متوسطة جراء سقوطه من ارتفاع في بلدة مجد الكروم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت باستهداف 5 مسلحين أمس الخميس بعد رصدهم داخل موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه استهدف مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن القضاء على عناصر وصفها بأنها شكلت خطرا على القوات الإسرائيلية. من جانبها، أفادت مصادر طبية لبنانية بمقتل 10 أشخاص بينهم مسعفون وطفلة في غارتين إسرائيلية منفصلتين استهدفتا بلدة دير قانون النهر وبلدة حناوية جنوب لبنان. وذكرت مصادر صحفية لبنانية أن الغارات الإسرائيلية متواصلة على مختلف مناطق البلاد. إلى التطورات في الملف الإيراني، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أن اليومين الماضيين شهدا مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات، إلى أن خلافات جدية لا تزال قائمتين بين الجانبين. وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يشمل جميع الملفات الخلافية في المرحلة الحالية، فيما يعد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز من أبرز نقاط التباين بين الطرفين. وبحسب الوكالة، فإن واشنطن تعارض نقل المواد النووية الإيرانية المخصبة إلى دولة ثالثة وتفضل تسلمها بشكل مباشر، بينما ترى طهران ضرورة تأجيل النقاش حول الملف النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب. في واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع إيران، وأضاف أنه لا يعتقد أن أي دولة ستقبل دفع رسوم مقابل المرور عبر مضيق هرمز، معتبرا أن محاولة إيران فرض رسوم على الملاحة في المضيق تمثل ابتزازا لن تقبله الدول. اقتصاديا، نقلت وكالة بلومبرج عن خبراء استراتيجيين تحذيرات من احتمال تعرض الأسهم الأوروبية لتدهور كبير ما لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز قريبا. وأشار الخبراء إلى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأوروبي وأسواق الأسهم بسبب الحرب مع إيران أصبحت أكثر وضوحا وتصاعدا خلال الفترة الأخيرة، كما أوصوا المستثمرين باستخدام خيارات البيع خارج نطاق الربح لحماية محافظيهم الاستثمارية أو محافظهم الاستثمارية من أي انخفاضات حادة محتملة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو نهارا غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في القدس والجليل الأعلى والناصر 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، في الأبيب ويافا 23، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بألاف الخيرات. اليوم هو الجمعة 22 من شهر مايو أيار، وإياكم نحن حتى الثالثة حتى الرابعة في هذه الجولة من المجلة الرياضية. ومعي في هذه الحلقة زميلة ليليان الحاج في الهندسة والإنتاج، أيضا وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. ونحن في بعض المحطات الرياضية المحلية والعالمية، نبدأ من البلاد. نقول ربما بعد أن ضمن فريق بئر السبع في الدرجة العليا البطولة وهي السادسة له منذ تأسيس هذا النادي بعد فوزه الأسبوع مطلع هذا الأسبوع على مكابي تل أفيف، وتعادل كان لبيطار القدس في بيتح تكفا، انتهى الدوري عمليا بفوز هابويل بئر السبع كما توقعنا وأردنا أيضا بالبطولة، مع تبقي مباراة واحدة لن تغني ولن تسمن أبدا. هابويل بيتح تكفا مكابي تل أفيف سيلعب المباراة الأخيرة، بيطار القدس هابويل تل أفيف وبئر السبع أمام مكابي حيفا. هذه المباراة ستكون احتفالية طبعا غدا في تمام الساعة 9 في ملعب تيرنر في بئر السبع. في الدوري الإسباني أيضا الجولة الأخيرة، ألابيز رايو بايكانو، بيتيس أمام ليفانتي، ليفانتي مرشح جدا يعني قد يهبط بعد هذه المباراة، سيلتا فيغو أمام إشبيليا، ضمن نفسه إشبيليا، إسبانيول مع ريال سوسيداد، ختافي أمام أوساسونا، جيرونا يبدو سيبقى في الدوري مع إلتشي، إلتشي وضع خطر أيضا، مايوركا أمام أوفيدو، ريال مدريد أمام أتلتيكو بيلباو، وفالنسيا آخر مباراة له في ملعبه أمام برشلونة بطل الدوري. الدوري الإيطالي محسوم لصالح الإنتر، بولونيا أمام الإنتر البطل وحامل الكأس، أيضا لاتسيو أمام بيزا. في ألمانيا سنتحدث عن ألمانيا غدا، النهائي نهائي الكأس كلاسيكير، بايرن ميونخ أمام شتوتغارت في التاسعة غدا، البايرن يحاول الفوز بالثنائية. برشلونة، في أخبار برشلونة، وليمة كانت عشاء لنهاية الموسم لجميع اللاعبين مع زوجاتهن ومرافقاتهن، وطبعا تم هناك وجبة عشاء في أحد المطاعم، جمهور كبير هناك، اضطرت قوات الأمن لإغلاق الشوارع خوفا من يعني الجمهور الذي يعني حاول دخول المطعم وتقرب من اللاعبين. وطبعا كان فيه وداع خاص للنجم الرائع ليفاندوفسكي، 4 مواسم حصل فيها على 3 بطولات وكان هداف الدوري وهداف الفريق أيضا في هذه الفترة. في مدريد، في بلجيكا، خسر فريق سان جيلواز اللقب، لقب البطولة لصالح المنافس كلاب بروج، يكتفي بلقب حامل الكأس. وطبعا في فريق سان جيلواز الآن المفاوضات جارية مع فريق نابولي من إيطاليا من أجل نقل النجم عن الخلايلي الذي أيضا دخل على الخط، أيضا فريق آخر من الدوري الإنجليزي وفريق إيبسويتش الذي صعد قبل أيام إلى البريمير ليج. نهائي بطولة الشبيبة، الشباب النعر ما يسمى النعر، شبيبة في إسبانيا. الدوري هناك مقسم إلى عدة مناطق، البطل في كل منطقة بيلعب بعدين تصفي بين المناطق الأربعة أو الست مناطق. المهم بعد التصفي والبلاي أوف صفى مين هناك؟ البارسا مع ريال مدريد، بكرة راح تكون مباراة نهائي كأس أو بطولة إسبانيا لفرق الشبيبة، مرة أخرى برشلونة سيلتقي ريال مدريد، أنا منكي على الشبيبة. ماذا ينتظرنا هذا اليوم؟ لانس أمام نيس في الدوري الإسباني، مباراة النهائي كمان، انتبهوا اليوم الساعة 10 في فرنسا نهائي الكأس، ما فيش لا باريس سان جيرمان كان قد صدم وخرج أيضا من البطولة في وقت سابق. لانس أمام نيس، نيس ولانس، خاصة لانس حاول يدغدغ فريق باريس سان جيرمان ويفوز بالبطولة، ولكن في نهاية الأمر باريس سان جيرمان هو البطل. اليوم أيضا هو مشكور الزميل الرائع بهاء قشقوش، مباراة من نوع آخر يعني راح تكون في ملعب نحف عند الساعة 5، مهرجان رياضي بهدف يعني الرسالة بنسميها بطولة الكابويرا. بطولة الكابويرا يعني هذا بطولة تجمع قدامى، انتبهوا مين قدامى، كرة القدم في البلاد في الشمال خاصة لاعبين قدامى، راح نذكر الأسماء ونتعرف على بعض من سيشارك في هذه البطولة في هذه المهرجان.

0: رياتك ونشاطاتك على الصعيد مش بس الرياضي والاجتماعي وحتى الطبي والكشفي وما إلى ذلك. الفكرة أعطينا فكرة بالضبط عن هذا المهرجان اليوم راح يكون الساعة 5 في نحف.
1: أول شيء يعني هيك بداية يعني بشكرك وبشكر إذاعة الشمس على التغطية المستمرة لجميع الفعاليات اللي نقوم فيها. اثنين برضو بتقدم الشكر لمجلس شعب وإدارة شعب اللي هي راح تكون المباراة على ملعب شعب البلدي ومش على نحف للتصحيح بس. طبعا المبادرة هي استمرارية للفعاليات اللي احنا بنقوم فيها لخدمة مجتمعنا العربي تحت عنوان نعم للتسامح لا للعنف، بهدف طبعا نشر المحبة والإخوة بين مجتمعنا العربي ونبذ آفة العنف اللي منتشرة عندنا بمجتمعنا العربي بشكل كبير وبشكل
0: رائع.
1: وهي أحد الأشياء اللي احنا بنقوم فيها اللي هي مباراة كرة قدم لنجوم العرب القدامى من جميع المناطق.
0: أعطينا هيك أسماء كابتن، يعني بدبون عليك أعطينا هيك بعض الأسماء اللي راح يشاركوا اليوم مثلا خاصة من نجوم،
1: يعني مثلا اليوم مثلا هيك بنبدأ من النقب، خلينا نبدأ من أكثر هاي النقب. يعني عندنا راح يشارك اللاعب القدير والمعروف المهاجم اتحاد ابناء سخنين ومهاجم بوعلبر السبع شكر العقبي،
0: هو اسطوره يعني
1: الاسطوره طبعا. والكابتن برضو خليل الحج اللي هو من النقية اللي حصل على عدة البطولات في الدوري الفلسطيني أو برضو بالدوري الإسرائيلي. عبد المنال تيتي طبعا يعني أشهر من نار على علم برضو معروف مين هو عبد المنال تيتي وشو الإنجازات والنجاحات اللي عملها. عندنا إبراهيم منصور لاعب أبو العكا
0: الأري
1: عبد رباح
0: عربي سخنين منتخب
1: شادز بدات برضو من سخنين، خضر أبو ركن الحارس المعروف اللي صالو جالب ملاعب كرة القدم بداية من بوعل حيفا للدالي لمكان بعسفيا، حسام أبو صالح بناء على برضو إنجازاته برضو بلعب بالدوريين الفلسطيني والإسرائيلي بناء على أنه الفريق اللي جاي راح نقابله ونواجهه ونلعب معاه اللي هو منتخب القدس القديمي. وأغلبية اللاعبين غادي اللي هن كانوا يلعبوا بالدوري الفلسطيني
0: فلسطيني متوقف للأسف للأسف
1: يعني من نادي جبال القدس جبل المكبر والأندية القدسية
0: بها يعني من في رعاية من راح يرامي راح يحضروا كمان من مسؤولين مثلا أو بلديات أو كذا ولا لا يعني ما في
1: من هو. أنا طبعا المباراة راح تقام تمام الساعة 5 ملعب شعب البلدي وراح يتواجد طبعا رئيس المجلس والأعضاء أعضاء المجلس ومدير قسم الرياضة الأخ صالح نمارني طبعا
0: معروف طبعا المعروف.
1: ومن هنا بتشكر وجزيل الشكر وشكر كبير يعني عبر إذاعة الشمس لهذا الشخص اللي عن جد يعني أعطى وقدم كل ما بيوسعه لإنجاح هذا اليوم والترتيب. وطبعا شكر لكل أهل شعب بداية من الرئيس لأصغر واحد من الشعب اللي استقبلونا أول شيء فتحونا بيتهم واعطونا الملعب وساعدونا. راح يكون برضو أمين صالح اللي هو مدير اللي مسؤول عن كل أقسام أو مفتش أقسام الرياضة في الشمال
0: المجتمع العربي في الشمال
1: هذول أبرز الشخصيات.
0: أنا كمان شاكر لك، أنا أشكرك جدا وبفضلك طبعا يعني بدي أستضيف في محطتنا اللي دائما بتكون خلال هذا البرنامج أحد نجومنا الكبار، هو كان جاي بالدور عمليا لكن اليوم المناسب لأنه موجود هو نجم نجوم المجتمع العربي وخاصة منطقة النقب كابتن شكري العقبي. سلامات كابتن شكري.
2: سلامات أستاذ نبيل، كيف الحال؟
0: أو شو مشتاق لك أنا هيك بأياماتك وانت زي الصاروخ أرض جو بهذا اليوم بيقولونا الصواريخ البالستية. بذكر صاروخ بالستي لما لعب مع سخنين درجة قطرية أو درجة أولى، كنت شكري لك بكيفك أولا طمنا عليك
2: حبيبي أستاذ نبيل. الحمد لله رب العالمين. سلامات للأستاذ بهاء.
0: رائع بهاء.
1: سلامات كابتن شكري، الله يسعدك
2: حبيبي. كيف الحال؟
0: هلا هلا شكري، شو اخبارك؟ وصلت لنا حب الشم، انت بالطريق ولا بعدك؟ ما
2: والله انا بالطريق ان شاء الله بالطريق.
0: عطلناك شكري. احنا عندنا محطة باللي انا بحب انا نلقي الضوء على نجومنا الكبار اللي لعبوا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات والقائمة طويلة، هذول ممن تركوا بصمة على مجتمعنا وإلهن تأثير. يمكن نجومنا اليوم اللي بيصارعوا بالدرجة العليا والممتازة هذول نتيجة لنجوم

0: يدك اللي كانت بالماضي انت كنت مثل يحتذى به. اليوم قد يصل لك معتزل شكري؟
1: والله سنوات طويلة يا أستاذ نبيل.
0: ما عشان الناس تعرفوا مين شكري العقبي اليوم. جيل اليوم هذا ما مش عارفين مين هذا شكري. ما مين بيحكي أنا تنسمع منك أعطينا هيك تفاصيل.
1: والله أنا الحمد لله رب العالمين طلع زي ما ذكرت قبل شوي أستاذ بهاء بير السبع بعدين سخنين وكنا بطمرة وكفر قاسم بعدين رجعنا على الجنوب. الحمد لله رب العالمين البصمة موجودة. التاريخ بيشهد على هذا الكلام. اليوم كمدرب أستاذ رياضة عم بعطي من تجربتي الكبيرة. الحمد لله رب العالمين أن بحورة مثلا مثل كرة قدم فئات عمري من فريق أول بنحاول قدر المستطاع أن نعطي اللي كان الأداء اللي كان موجود عندنا في خبرتنا في تدريباتنا بنحاول نحولها للفئات العمرية الموجودة عندنا بالبلد. طبعا أنا كنت كمان مدرب في الدوري الفلسطيني وخدنا بطولات هناك. أنا كلاعب لعبت بير السبع سخنين طمرة كفر قاسم بتربيه السبع وعدة أندية كبيرة.
0: أحسن فترة شكري كابتن شكري أحسن فترة هيك يعني لا يمكن أنك تنساها بأي فريق
1: لعبت سخنين.
0: وبتذكر الجمهور والالتفاف حول الفريق من المجتمع العربي ومن سخنين خاصة. أنت بنفس الفترة اللي كان فيها يمكن حنا إذا مش غلطان.
1: نعم أنا وحنا فرهود صحيح.
0: هذول مين كان مين كان يخطبكم أنتوا اثنين هذول صواريخ أرض جو. ونشأتك يعني أنت نميت وين أنت بقى بالشبيبة بالأشبال كنت ببير السبع برضو أبو بير السبع ولا بالبلد بالقرية عندك؟
1: لا بير السبع كنت مكان بير السبع في الفئات العمرية. بعدين فريق نعرة شلوشا في بير السبع البعيل.
0: مين بتذكر مين بتذكر من مدربينك في هذيك الفترة؟
1: وسمير عيسى في سخنين. علم سمير عيسى الكابتن سمير عيسى الياهو عفر طبعا هو اللي اخذني على بير السبع البعيد.
0: الياهو عفر هو ايقونة في بير السبع. نعم. وكم سنة يعني اول عتالي لعبت انت كم سنة يعني بالملاعب
1: كلاعب طراز الاول؟ سنوات طويلة.
0: شكري مين بتذكر من اللاعبين اللي لعبوا إلى جانبك اللي يعني لا يمكن أن يتسكن يعني شريك لإلك أو لا يمكن أن ننساه وترك بصمة عليك وعلى الملعب؟
1: أنت تحكي على لاعب عربي ولا
0: عربي نسمع العروبة؟
1: هشام الزعبي يا أستاذ نبيل. هشام الزعبي الكابتن الكبير حبيبنا. طب عذر السبع
0: صحيح
1: بسخنين حنا فرود أيمن خلايلة عباس سوان
0: سامر معاري
1: نضال شلاطة
0: معمر
1: كثير من اللاعبين اللي هم قدامى ولكن لهم بصمة كبيرة لليوم. حتى بعد اعتزالهم كرة القدم نشوفهم بلاقيهم أنا في دورات الاستكمال بنلتقي في البلاد.
0: يعني العلاقات بعد ما زالت العلاقات يعني عمليا
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا العلاقات مميزة والمعلقات حميمة والعلاقات مستمرة.
0: شوي بدي أسألك يعني شوي يمكن نقول إنه شكري شوي خلق بكير لو نخلق بهالأيام بكون اليوم نجوم الدوريات. شو رأيك؟
1: والله يا أستاذ أنت عارف أنت ناخد جينا وجيل غيرنا. إحنا الحمد لله رب العالمين لعبنا في أعلى المستويات واليوم احنا بنعطي من خبرتنا كمعلم رياضة وكمدرب وككابتن للفئات العمرية. نأمل من الله ان نكون ان بصمة في لما هذول الجيل ان طبعا يكونوا موجودين في اعلى القمم في الدوري بكون هذا انجاز كبير. كمان كلاعب طبعا كان انجاز كلاعب واليوم كمدرب يكون هذا الانجاز يكون روعة.
0: بدي اسالك سؤال شخصي من هالولاد يعني في مين يورث يعني بعد عمر طويل شكري العقبه في الملاعب ولا
1: اولادي؟ عندي الاستاذ بهاء كتب قبل سنتين ثلاثه تقرير عن زيد شكري.
0: زيد
1: اليوم عمره 21 سنه لاعب مميز موهوب جدا
0: والله.
1: عندي واكد عندي نورس ولكن عندي لاعب صف سادس فارس شكري من اللعيبة اللي رايح تسمع عنهم تزابين. إن شاء الله ربنا يعطيك الصحة وطول العمر.
0: يا ريت والله يعني إنه في يعني
1: إن الله رايح يكون أفضل مني.
0: مين بتذكر من المدربين غير أيمن غير سمير عيسى من الوسط اليهودي اللي دربوك مثلا وتركوا عليك بصمة وكان أنت محط إعجاب بالنسبة لإلين؟
1: والله أنا كل المدربين يعني. أنا الكابتن سمير عيسى من العلاقات المميزة معه حتى اليوم.

0: على فكرة من المدربين اللي أنا حبيتهم وحبيت الشغل معهم. طبعا كل المدربين اليوم احنا بعد المدربين هذول كله تغير، حتى الفكر الرياضي، أسلوب التدريب، المعاملات، كله تغير للأفضل أو للتجديد الفكر الرياضي
1: بالضبط. عند طرق وأساليب وظروف كمان،
0: طرق وأساليب وظروف غير، وملاعب غير. أستاذ نبيل أنت عارف الأمور تغيرت للأفضل. يعني أنت سألتني قبل شوي لو أنت اليوم موجود، لو اليوم أنا موجود يعني في نفس الجيل اللي كنت فيه قبل سنوات طويلة، البصمة راح تكون أفضل، الأعلام أكثر، الأخبار طبعا.
1: وأنت اليوم شايف كل لعيب عندنا بجيب أول جول ثاني جول، بصير دغري ثاني يوم الصحافة
0: بصير نجم، بصير نجم،
1: بصير يفكر إنه بده يروح على أوروبا بعده ما ضربش، بعده ما زعش بوته يعني.
0: بالضبط بالضبط صحيح. تذكر انت بهاء، ذكر الحج الخليل الصالح، انا دربته في الدوري الفلسطيني، يعني اقنعته انه يجي على الدوري الفلسطيني. كان من اللعيبه المميزين جدا، يعني لو موجود الحج في اي نادي، في اي نادي طبعا في نفس الجيل يكون مناسب، في اي نادي في الدوري الفلسطيني في العليا بيلعب اريحيه. طبعا
1: يعني في مواهب عندنا مجتمعنا، بس ناقص
0: الحمد لله. بس بدك اللي يستغل هاي المواهب، استاذ نبيل بدك اللي يستغل هاي المواهب يشتغل معها صح، طريقه مهنيه صح، مش انه احنا المهم نشتغل، المهم الشغل يكون سليم ومهني
1: 100%
0: وجدي، ونحترم المهنيه كما يجب، ونحترم شغلنا كما يجب.
1: اكيد انت اليوم سعيد تلتقي بنجوم واصدقاء لك من فتره، هذا طبعا فضل حبيبنا يعني بهاء على هالمبادره الحلوه. اكيد شعورك اكيد شكر. خاصه المنطقه الشماليه انت بتحبها اكيد، لانك عشت فتره هون، راح تشوف النجوم اللي انت واكبتن عمليا في تلك الفتره، اكيد شعورك اليوم غير شكل بهذا النهار.
0: طبعا شعور مميز، شعور حلو. انا اصلا دائما انا بحكيها على الملأ، اشكر الاستاذ بهاء اللي دائما مبادر، دائما بيجمعنا مع بعض لمباريات زي هيك اللي هي ضد العنف والجريمة، او اي لقاء مثلا ودي احنا نبعث
1: الرسالة،
0: نخلق رسالة لكل شعبنا العربي انه احنا احباب أصحاب
1: ونستحق الحياة، ونستحق الحياة
0: فعلا نستحق كل الاحترام والتقدير للأستاذ بهاء على هاي المبادرة الحلوة.
1: مشكور يا بهاء، أنا كمان بضم صوتي لصوت شكري لكل اللي بيسمعونا كمان منهن، يعني بنقدم لك الشكر على المبادرة. كابتن شكري العقبي، أنت إنسان رائع، إنسان دمث، عشنا فترة طويلة معك في الملاعب، وبتأمل إنه دائما نشوفك على خير وباستمام الصحة والعافية عزيزي. أنا شاكر لك لهذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك على الاستضافة. شكرا،
1: الله يخلي لك. سلامات، سلامات لك. شكرا، وشكر موصول أيضا الزميل الرائع بهاء قشقوش. إذن مهرجان قدام القدس مع قدام المنتخب النجوم العرب الساعة 5 في ملعب شعب. نطلع لفاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: بدون مقدمات، طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سوداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سوداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
6: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلي.

0: مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وب أحلى شروي زبطنا،
5: وب أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكن نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: لا سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
2: أهلاً وسهلاً مرحبا
3: في تمنا أصل الكهرباء.
4: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة إضاءة فاخرة؟ بيتك نور والأسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع أجسام الإضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنا نبع الكهرباء،
3: تمنا أصل الكهرباء.
4: تمنا، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
5: الشمس دائماً
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس.

0: أمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: أهلا بكم من جديد أعزائي، بعد هذا الحديث الرائع مع الكابتن شكري العقبي، نجم نجوم المجتمع العربي في الثمانينات وفي التسعينات، عمليا حتى أوائل الألفين كان لاعب هبول بير السبع، وطبعا لعب بطمرة، لعب بسخنين. الفترة اللي كان فيها بسخنين كانت فترة أوج، يعني قمة تلك الفترة، نذكرها جدا، من الدرجة الأولى إلى القطرية، من القطرية إلى الممتازة، الممتازة إلى العليا. سخنين شكري العقبي كان ثنائي رهيب في سخنين، يلعب هناك شكري العقبي وبذكر حنا فرهود، وبعد الفترة لما طلعت سخنين كمان كان عندهم كمان نجم آخر اللي هو كان مأور بوزاقلو إذا بتذكروا. أنا بدي أبقى بسخنين هيك قضية الدرجة العليا وفريقنا العربي، أحد اللي تركوا بصمي. إحنا بنعمل مقابلات مع عظام وكبار نجومنا العرب على مدار السنوات الماضية وعشرات السنين يعني، وأحدهم أيضا كان نجم في تلك الفترة، لكن اليوم نحكي معه مش كان نجم مخضرم بالقدم الماضي لأنه بعده شغال بالملاعب. أنا بدنا نشوف هو وضع مدرب حراس المرمى اللي بالفعل خلق لنا عدد من الحراس اللي رائعين جدا. كابتن عيد بربارة ينضم إلي الآن، ابن مدينة عكا. سلامات كابتن عيد.
3: سلامات أستاذ نبيل، مساء الخير لك.
2: أهلا بك. الموسم انتهى عالميا عمليا من وراك، أنهيت الموسم وين أنت؟
3: انهيت الموسم باتحاد ابناء سخنين. كان الكل بعرف انه من اول السنة انا كان عندي عقد مع سخنين كمان هاي السنة. بس صار اللي صار، ومرات انا بحبش افوت على
2: لا ما صارش اللي صار، شو اللي صار؟ انت كنت مرتبط بسخنين وبنعرف انه كلك بسخنين، وبنشوفك في الملاعب وبنشوفك على التلفزيون، وهذول الحراس اللي بسخنين بيلعبوا عمال المحليين، من كان محمود قنديل، وان كان ابو النيل، وان كان الشاب الثاني
3: عبد ياسين،
2: وامجد سليمان، مجد سليمان، هذا كله صناعتك انت. هاي الفتره اللي انت انقطعت فيها عن سخنين كان في اسباب وكان في دوافع، بحب انا اسمع منك شو كان السبب.
3: تعال نحكي هيك، انه انا كان عندي اتفاقيه لكمان هاي السنه، عم نحكي اول السنه. واللي صار اجا شارون ميمير اللي قرر انه بده دم جديد بالفريق، فاتصل لي ودعاني لمقابله. قعدت معه بقول لي عيد الاشي مش شخصي ولا مهني، الاشي هون انه انا بدي دم جديد بالفريق. لما قال لي هاي الكلمتين، هذا مدرب هو راس معاخ اللي هو بيقدر يقرر كل شيء، انا قلت له اوكي ماشي من حقك. مع انه عندي كونترات، وانا من النوع اللي مش زي اي بني ادم، معاي خوذه، معاي اتفاقيه، انا بدي اتفاقيه مش هيك.
2: يعني انت مش من الناس اللي بروح بيشتكي على الفريق انه في نقض للاتفاقيه وطالب بتعويض.
3: انت مش
2: من هذا النوع.
3: لا للاسف استاذ نبيل، اليوم كره القدم باسرائيل مع كل العالميه اكثر مهنيه لازم تكون، بس عم بتفقد وعم نفقد المهنيه.
2: مزبوط.
3: للاسف
2: في من هذا الكلام.
3: فأنا قلت ماشي الحال، لأنه أنا عارف شو سخنين، وأنا عارف شو بيصير بسخنين، وأنا عارف شو شارون ميمير مدرب قدير، مدرب بجنن. بس قرر أنه يعمل هيك إشي، ما أظنش أنا السبب أنه يجي يقول أنا بديش مثلا عيد بالطاقم. كل الطاقم غيره، كله من
2: عشان يكون واضحين، ومش بس أنت خاص نص يعني حط عينه عليك، إنما كل الطاقم. وانت قلت كمان انه هذا حق المدرب لانه رئيس المنظومه كلها، هو اللي بيقرر.
3: صح.
2: بالمناسبه هسالك سؤال، للمناسبه يعني الاداره تدخلت قالوا لا طور روحك، هذا الزلمه عندنا اتفاقيه مع انت ممنوع تعمل هيك؟
3: تعرف شو للاسف انه الاداره ما تدخلتش، وكله بسعر يعني. انا بالنسبه لي ماشي الحال.
2: طيب.
3: ماشي الحال، بقول لك في مدرب هو بقرر، فانا بحترم كل مدرب، وانا بحترم شارون ميمر وقدرات شارون ميمر. بس انا كنت عارف انه شارون ميمر مش هيخلص السنه، ليه؟ هاي الشيء لإلي، هاي تحليلات لإلي. اوكي. فقال لي عيد استنى شوي، ارجع على قسم الشبيبي. ما انا موجود بقسم الشبيبي، وقسم الشبيبي عندنا كلهم بدرجات عليا، ونشكر الله عندنا مدربين، وعندنا طواقم بتجنن، وعندنا فرق بتجنن. اللي كل بدرجات عليا مع انه فيش تغطية كافية على

0: كده، بس انه احنا موجودين بالطبق الفوتبول الاسرائيلي نشكر الله. انا قلت بدي انزل على على القسم الشباب، وانا كنت عارف بشهر 10 مين رد يكون في البيت. هاي الشيء لي مش سمعت من حدا، والله ما سمعت من حدا.
1: طب شو منين اجاك شعور انه راح يروي على البيت؟ كيف يعني؟
0: كيف توجهه للفريق؟
1: لا
0: كيف
1: كيف
0: الحكي كيف مع الإدارة ومع اللعيبة؟ كيف أنا الحراس كل الوقت باتصال معي كل الوقت، وأنا عم بعرف كيف عم بتعامل معهن، وواحد منهم عبد ياسين كيف صار معاه، بس إن شاء الله بتخلص قصته عن بكير وبرجع للفريق. يعني كل الأشياء اللي كان يعملها شارون مش لسخنين، سخنين بزبطش معاها. كيف على بيطار القدس في طابع خاص سخنين الوسط العربي
1: من تالية نعم ذهنية تختلف أكيد.
0: طيب بالضبط بيقدرش
1: انت تركت سخنين مضطر يعني مش بإرادتك ومش مبسوط، وانت رحت على الريني كملت الموسم.
0: لحظة قبل انا نزلت على قسم الشبيب لانه انا كنت عارف شهر 10 بعيد العرش في السكوت هو تكون مروح. فشوف يا الله لما الله يدبرها من فوق بدبرها. كيف دبرها؟ كانت لعبة ضد مكتبة الأبيب انتهت 0-0، أبو نيل يبعد بالبطاقة الحمراء بالدقيقة 94 في بلنتي مكتبة الأبيب بيخطف البلنتي 0-0
1: بتخلص. مظبوط صحيح.
0: فات الفريق على مومنتوم بجنن، طلعوا على نتانيا غلبوا نتانيا 2-1، عبد ياسين كان ممتاز
1: صحيح.
0: ومن هناك بلشت يجيبوا النقط، الاشي تحول، المومنتوم الايجابي تحول للفريق بشكل ايجابي، وانا انبسطت. هقول لك بصراحه انبسطت، قلت الله يوفقني، لان انا دائما بتمنى الخير للكل من شان الله يوفقني كمان.
1: نفس الشيء. برافو عليك يا عيد، برافو عليك
0: والله. يا استاذ نبيل عادت بالبيت جمعه لما شفت انا انه اللي عم بجيب نتائج منيح قلت الله يوفقهم، هذا فريقي، واذا انا بحبه لهذا الفريق ان شاء الله بنجح. فيش يوم يومين بتصلوا في سعيد بسول بقول لي تعال عندي على المكاتب، خلال دقيقتين كنت خاتم على خوزي عنده على اتفاقيه خلال دقيقتين. كنت ونشكر الله قعدت انا من 15-10 ل 15-2 انا بالريني، بس غاد قدرت اكتشف حارس مرمى اسرائيلي مش عربي هالمره.
1: جليكلوخ هذا ابدع والله.
0: جليكلوخ شوي بكسر اسنان بس جليكلوخ.
1: جليكلوخ
0: ابن 22 سنه اللي كل اسرائيل فجاه شافت انه
1: انا واحد من اللي استغربوا يعني فجاه منين اجى من حيث لا ندري، يعني هذا اكتشافك هين.
0: نشكر الله. تنساش انه كان على حطة دكة الاحتياط كان قد عاموس
1: اللي هو حارس عملاق صحيح،
0: حارس مرمى استراتيجي تزيحه لقد عاموس وتحط محله ليور جريجليخ ولد مش ولوضع الريني
1: أكيد.
0: اللي عم تشتغل له مش هوين بالمره. اخذت قراري انا بستشير سعيد بسول طبعا، وفي كان انا اشتغلت مع المدرب القدير ادهم هدي العيد، انا معاك بكبرات الاخلاق بالقرار باتخاذ القرار انه اوكي الولد نفوته على الجول، اعطوني دعم كافي فوتنا ونشكر الله. بيّن شو هذا الحارس، حارس اللي عم بستناه كمان مستقبل كتير منيح. فكيف خلص شارون ميمر؟ خلص شارون ميمر ب14-2، انا ب15-2 كنت بسخنين، رجعت على سخنين. كان اتفاق بين الاداره سخنين واداره الريني انه اوكي المساعد تبع شارون ميمر بيجي لعندكم على الطاقم تبعه، قالوا لهم اعطونا عيد برجوع ورجعت. مشكلة الله انا مبسوط اني رجعت اول شيء.
1: نعم.
0: انا بعد سنين بلدي.
1: اوكي الان انت وين؟ انت الموسم القادم وين راح تكون؟ سخنين ولا مش معروف؟
0: مش معروف.
1: لا مين اللي الاداره بتقرر ولا لانه فيش ايش شو المشكله؟
0: تعال اقول لك ليه مش معروف. قال لي الاداره ايش سالي
1: يعني هذا هو السبب يعني هو المدرب عاده اللي بيقرر. انت لك علاقه مع بوكسيس ومو مكمل عمليا؟
0: اكيد انا كثير كثير كثير بحترم هذا. اول شيء مدرب انساني قبل انه يكون مدرب كره قدم، مدرب انساني عنده بيحترم نفسه وبيحترم الاخرين.
1: اوكي
0: بيعرف كيف يفسر اللعبه، بيعرف كيف يتعامل مع الناس اللي حواليه واللي معه. فنشكر الله انه
1: حاليا مش معروف مصيرك، حاليا انت مش عارف معلق ومطلق يعني عمليا.
0: ولكن انا استاذ نبيل انا السنه اللي قلتها عم بقول لك كان عندي
1: اتفاقيه
0: وما ظبطتش، ما خلصتش. حتى اللي عنده اتفاقيه مش اكيد يكون بالفريق كمان.
1: بالك بتامل لك، احنا رح نتواصل معك عيد انا بوعدك، لانه انت قدراتك هائله جدا ومعروف انتاجك وانا مبين على

0: أرض الواقع يعني، ما عدا الشمس ما بتضغط طبعا. باي أول شيء بدي أشكرك، شكرا على أنك أطلعتنا على هاي الحيثيات اللي ما كانتش معروفة لكل واحد. بنتمنى أن تكون في درجة عليا وتخرج كمان حراس في المستقبل القريب. كابتن عيد شكرا عزيزي،
1: شكرا كثير،
0: إلى اللقاء. سلامات حبيبنا، سلامات، إلى اللقاء. فصل إعلاني آخر بعد هذا الحديث مع كابتن عيد بربرة مدرب حراس المرمى في سخنين وفي الرينة. يعني الوضع بسخنين عليه نوع من الضباب. فاصل إعلاني.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل. مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
0: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
2: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود الخمسة بعشرين شيكل، معلبات ذرة بيت الشتاء الخمسة بعشرين شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 لـ 9 الخمسة بعشرين شيكل، وجوز الملك بالوزن بتسعة وعشرين شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: عيد الأضحى قرب، وكل عام وإنتوا بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص. لمة

0: الأحباب ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا،
3: وب أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص،

0: عودة للمتابعة بعد هذه الجولة والحديث أيضا مع عيد بربارة مدرب حراس المرمى. حتى الآن ما في اتفاقية لا مع الريني ولا مع سخنين، قصته مع ميمر استمعنا إليها، واستمعنا أيضا قبل ذلك إلى النجم العربي المخضرم في محطتنا الثابتة شكر العقبي. نحن إلى كفر قاسم، الدوري ينتهي بعد جولة واحدة، أعتقد بكرة راح تكون السبت والمباراة اللي راح تكون حاسمة أبويل أكا نوفا جليل. الفارق بين عكا ونوفا جليل هو عمليا 3 نقاط، ولكن فارق الأهداف 8-14.5 لعكا، 14 للجليل نوفا جليل، يعني الفارق في حوالي 6 أهداف، تعادل يكفي عكا. ولكن ما يهمنا من الدرجة الممتازة هو المرتبة الرابعة بالبلي أوف الأسفل للأسف، فريق كفر قاسم مع 41 نقطة. كابتن رمزي بدير سلامات عزيزي.
1: سلامات لك. كل شيء فيه تصحيح بالنسبة لأول شيء، المباراة يوم الاثنين مش
0: اثنين. أنا قلت إن حطي بالسبت بالغلط، شفت أنا مزبوط.
1: هذا واحد. اثنين في لغط إعلامي يعني ماشي كثير بالنسبة لفارق الأهداف بين نوفا جليل وعكا.
0: أنا عساس إنه 3-2 و3-0
1: خسارة. في جميع وسائل الإعلام ما خذوش في الحسبان إنه مجلس الطاعة الاتحاد العام لكرة القدم
0: فوز إداري خسرتهن اللعبة هنا، ان كانوا خسرين 3-2 عملوها 3-0 يعني بمعنى اخر
1: بالضبط. فصار ناقص 10 مش ناقص 8، ناقص 10 ناقص 14. نوفا جليل يحتاج الى هدفين، 2-0 3-1 4-2 بالضبط بالضبط مشان يعني يضمن البقاء في
0: مزبوط. هدفين لا هدفين بتعادلوا، بتصور
1: بهدفين بتعادل، ولكن نوفا جليل بسجل أهداف عنده 42 هدف ونوفا جليل اللي
0: 38 صحيح
1: عكا 36 هدف.
0: هاي انت بعيدة عنكم هاي المصايب، الآن كفر قاسم أمن مكانته. أسألك سؤال رمزي، مع مقارنة ببداية الموسم تذكر الجولة الأولى كيف كانت كفر قاسم، كنا مستغربين مع كادر مقلص ومش معروف بسبب القرار تبع ونطلع على نهاية الموسم، ايش نقول؟ الحمد لله انه بقينا، ولا اي خسارة في فصله زي ما بقولوا باللغة العبرية البلاي اوف الاعلى؟
1: لا احنا الحمد لله، الحمد لله انه خلصنا هذا الموسم. هذا الموسم بالنسبة لنا يعني موسم شفناه عن 5 سنين يعني موسم بداية الموسم بدناه في عقوبات الفيفا، فيشنا 11 لاعب، فيشنا 11 لاعب، فيشنا حارس مرمى، فاجأنا الجميع وعملنا هزة أرضية، وفي في اللاعبين هؤلاء جبنا 24 نقطة. ومش من شهر واحد لما بدينا نعزز الفريق بدأ يتراجع، ومن أربع يعني ما جبناش تقريبا نقاط أشهر، كنا يعني كل يعني كنا نتمنى النقطة نجيبها.
0: صحيح.
1: ففي الموسم هذا أيضا شاهد يعني تخيل أي فريق، اطلع أي فريق اليوم لما الإدارة بتتغير بصير في هزة أرضية أكيد. بصير هزة أرضية بأثر عليه. فريق نادي الوحدة كفر قاسم عندهم التغيير 4 إدارات، 4 رؤساء إدارة اتغير هذا الموسم.
0: شو القضية؟ مهمش يعني ليش تغيير الإدارات عندكم هكا متعاقب؟ يعني ما كانش معوتناش بالماضي، كان يستمر واحد الإدارة بعد السنة يرتاح يجي واحد ثاني يكمل الطريق ويكمل المشوار بدون مشاكل إدارية. ولا مرة أنتوا عانيتوا مشاكل إدارية، بس شو اللي صار السنة غريب؟
1: اخرى مره كفر قاسم معروف انه رئيس الاداره والاداره بتكونش اكثر من سنتين، معروف هذا الشيء يعني في كفر قاسم. هذا الموسم كان موسم استثنائي زي ما كلها، تفاجأنا انه عزمي طه في نص الموسم ما بدوش يكمل، كبله كان طبعا بلال برضو ما كملش، رجع عزمي طه ما كملش، عيننا لجنه مؤقته لمده شهر، وبعد هذه اللجنه تم تعيين احمد الشاب احمد الصنصور في شهر 2، واليوم هو متواجد على رئاسه اداره نادي الوحده كفر قاسم. وهذا الموسم ايضا تنساش انه غيرنا 4 مدربين.
0: صحيح.
1: يعني الكثير من الامور،
0: يعني كل المطايد ذكرتها عن 5 سنين يعني بالبدايه ذكرت انه هالموسم كان زي ما نقول بلغتنا الدرجه شفنا نجوم الظهر هذا الموسم، وحسنا انه انتهى وبقيته بالدوري. بينه وبينك في فتره من الفترات اللي الفريق كان يعني يشتاق انه ياخذ نقطه هون او هناك، انا من الناس اللي قلت انا ارشح كفر قاسم الهبوط، يعني اكون صادق، وهنا انت بتصور كل واحد فكر بهذا الاتجاه.
1: لا هنا بيجي هنا وانا في لقاءات سابقه قلت لك اياها، ما يميز نادي الوحده كفر قاسم انه عنده خبره كبيره في صراعات البقاء. احنا احنا من من من ضمن الست سنين اللي احنا متواجدين في الدرجه الممتازه، احنا في منهن ثلاث سنين كان عندنا صراع بقاء اقوى واشد كثير من هذا الموسم. احنا في موسمين في موسمين انه كنا لحد الجولة 17 كنا في المرتبة الأخيرة صمم نقاط والجميع كان خلص هبطنا دوري وقلنا إن نبقى الفريق في الدوري.
0: الآن بعد ما انتهى الدوري رمزي ما هو سابق لأوانه، بس في فكر منكم للمستقبل الموسم القادم إيش ممكن نعمل بهذا الموضوع قضية مدرب؟
1: أكيد إحنا أكيد إحنا حاليا أول شيء ترتيب الأوراق المهنية. طبعا عندنا قمنا بتعيين يرون خنبوم طبعا اللي اجى على الفريق. يرون خنبوم هو العقد تبعه فقط لنهايه الموسم مش لموسم
0: عنده آخر. خبره في الممتاز كثير يعني ايش بده بيخلوه للسنه الجاي ما بعرف
1: الافضليه له طبعا. احنا في جلسه مع اللي رايحين نقعد معه وتكون هذه الجلسه طبعا اللي راح تكرر ان شاء الله انه احنا بدنا اياه لموسم اخر. ايضا بالنسبه للطاقم المهني جميعه، يعني اول شيء نبدا في الطاقم المهني رؤيه الفريق للموسم القادم، شو ميزانيه الفريق راح تكون للموسم القادم. فريق نادي الوحده كفر قاسم في السنين السابقه عانى من ازمه ماديه حاده، هذا الموسم الحمد لله رب العالمين الفريق تقريبا تقدر تقول في الأول موسم يعني تقدر تقول يعني 80% أنهينا من جميع الأزمة المادية، والفريق كان في عنده استقرار مادي على مدار الموسم كامل. وما ساعدنا هذا إنه ميزانية نادي الوحدة كفر قاسم هذا الموسم، يعني إحنا لو تيجي تعمل الترتيب أجور اللاعبين للفريق إحنا في المرتبة 16. احنا في يعني
0: مش دفيع يعني
1: في المرتبة يعني افقر فريق احنا في الدرجة الممتازة.
0: واضح اكيد واضح يعني انه كثير لاعبين محليين واعتقد مش نجوم، يعني انتم ما اعتمدوا على النجوم هذا
1: كثير من اللاعبين اكيد في كثير من اللاعبين اللي بتكرروا
0: دور قضية الملعب. هيك سؤال اخير، ملعب اي مراحل انتم بالملعب؟ مش رايحين تلعبوا السنه الجايه عليه، بس باي مراحل على الاقل جاهز للتدريبات او ما بعرف الملعب جديد؟
1: الاستاذ الرياضي الشغل فيه على قدم وساق. المدرج الغربي تم انهائه في النظائر، بس الطابق اللي هو فيه بيقولوا له الطابق التصوير للإعلام طابق
0: الإعلام
1: وعن الكيتي عنا المدرج الشرقي تقريبا تقدر تقول خلال 4-5 أشهر بيقضوا من هينو. تعال نقول خلال سنة ونص إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذا اللي بدنا إياه. احنا بدنا نشكرك رمزي،
1: يعني اخر مره احنا بنحكي على استاذ رياضي بده يكلف المرحله الاولى، بس المرحله الاولى بدها تكلف 85 مليون شيكل. يعني تخيل بس المرحله الاولى، ما بنحكيش على المرحله الثانيه. استاذ رياضي عصري لاول مره في الوسط العربي راح يكون استاذ رياضي عصري، يعني مش ملعب
0: احنا شوقنا نيجي نزور.

أشكرك كابتن رمزي مدير حبيبنا، شكرا لك بالنجاح إن شاء الله، مبروك سلف هذا الملعب. سلامات، إلى اللقاء. الشكر موصول للزميلة الرائعة ليليان حاج، كانت معي في الهندسة والإنتاج، كان معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة. أخبار الساعة الرابعة مع زميل أدهم حبيب الله، إلى اللقاء.

0: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
7: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
6: في مكيف، في تورنادو انفرت.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
9: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: خب أحلى شروي زبطنا،
3: خب أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بسماع أصوات انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان، ويجري التحقيق في الأمر.

0: كما أكدت المصادر رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية. ميدانيا، يستمر التصعيد الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت باستهداف 5 مسلحين أمس الخميس بعد رصدهم داخل موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه استهدف مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة للحزب، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن القضاء على عناصر وصفها بأنها شكلت خطرا على القوات الإسرائيلية. في السياق، أفادت مصادر طبية لبنانية بمقتل 10 أشخاص بينهم مسعفون وطفلة في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفا دتا بلدة دير قانون النهار وبلدة حنوي جنوب لبنان. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات، إلا أن خلافات جدية لا تزال قائمة بين الجانبين. وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق يشمل جميع الملفات الخلافية في المرحلة الحالية، فيما يعد مخزون إيراني من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز من أبرز نقاط التباين بين الطرفين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع إيران. وأضاف روبيو في سياق ملف مضيق هرمز أن الدول لن تقبل بدفع رسوم مقابل المرور عبر المضيق، معتبرا أن محاولات إيران فرض رسوم على الملاحة تمثل ابتزازا لن تقبله الدول على حد قوله. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق السريع رقم 9 بالقرب من مدينة باقة الغربية، كما أصيب رجل في 36 من عمره بجروح متوسطة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 24، الجليل الأعلى 24، الناصرة 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26 درجة مئوية، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5 في قسم الخضار البندورة ب 2.90 للكيلو الخيار ب 2.90 للكيلو البصل ب 2.90 للكيلو الملفوف الأبيض والأحمر ب 2.90 للكيلو الخس ب 2.90 للوحدة البقدونس النعنع والشمير الوحدتين ب 2.90 بس لأعضاء النادي والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة سوبر ستار مجد الكروم عيد أضحى مبارك سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة فعاليات للأطفال رسم على الوجه محطات لتذوق اللحوم ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة نستناكم صالح ذباح أضحى مبارك
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 للكيلو بس بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول عرابي مقابل السوق البلدي الزرازير الشارع الرئيسي وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني حيدر على كيفك إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك
3: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل إطلالة
4: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: وبأحلى شروي زبطنا
6: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27.90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29.90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور فريرو روشي 300 جرام 1.29.90 رافائيلو 150 جرام 1.12.90 شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14.90 سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34.90 سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9.90 تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19.90 فقط الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة
8: من مجموعة المشهداوي
9: بدون مقدمات كاشيو محمص 44.90 للكيلوغرام فستق حلبي محمص 44.90 للكيلوغرام لوز مقشر محمص 44.90 للكيلوغرام محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
10: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
11: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة عيد مبارك
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة فعاليات للأطفال رسم على الوجه محطات لتذوق اللحوم ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة نستناكم صالح ذباح أضحى مبارك
12: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة

0: راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: بدون مقدمات، كاش محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: أضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام الواحد ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. ليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
11: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
12: إيجا العيد وعيدنا،
13: إيجا العيد وعيدنا،
12: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
13: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
12: إيجا العيد وعيدنا،
13: إيجا العيد وعيدنا،
12: وبأحلى شروي زبطنا،
13: وبأحلى شروي زبطنا.
12: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24.90 شيكل، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب14.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
6: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: نظاراتك أوبتي نايس.
6: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
11: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال أبرس، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
12: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب19.90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي. سداسية الكوكولا 19.90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب14.90، مشروب جامب 1.5 لتر ب5.19.90، ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر بريميف ب9.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بسماع أصوات انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان ويجري التحقيق في الأمر. كما أكدت المصادر رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية. ميدانيا، يستمر التصعيد الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت باستهداف 5 مسلحين أمس الخميس بعد رصدهم داخل موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان. كما أضاف الجيش أنه استهدف مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية تابعة للحزب، مشيرا إلى أن العملية أسفل

0: عبرت عن القضاء على عناصر وصفها بأنها شكلت خطرا على القوات الإسرائيلية. في السياق، أفادت مصادر طبية لبنانية بمقتل 10 أشخاص بينهم مسعفون وطفلة في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا بلدة دير قانون النهار وبلدة حنوي جنوب لبنان. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لا يزال مستمرا، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات، إلا أن خلافات جدية لا تزال قائمة بين الجانبين. وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق يشمل جميع الملفات الخلافية في المرحلة الحالية، فيما يعد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز من أبرز نقاط التباين بين الطرفين. بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك بعض التقدم في المفاوضات الجارية مع إيران. وأضاف روبيو في سياق ملف مضيق هرمز أن الدول لن تقبل بدفع رسوم مقابل المرور عبر المضيق، معتبرا أن محاولة إيران فرض رسوم على الملاحة تمثل ابتزازا لن تقبله الدول، على حد قوله. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما بجروح خطيرة في حادث تصادم بين مركبتين على الطريق السريع رقم 9 بالقرب من باقة الغربي، كما أصيب رجل في 36 من عمره بجروح متوسطة، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفل في 8 من عمره بجروح متوسطة جراء سقوطه من ارتفاع في بلدة مجد الكروم، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 24 درجة، الجليل الأعلى 24، الناصرة 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: Ladies and gentlemen.

0: أسعدنا
1: ربح بيك ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: لك إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شيتا ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص لمة العيلة ضحكة الأحباب ولحظات بتضل معنا لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك

0: حملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 بـ 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلو جرام 1 بـ 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1 بـ 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 بـ 14 شيكل و90، سوداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 بـ 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا ناسلي لتر و 400 مل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر.

0: كيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
6: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشوب أوسن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، حين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90، الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
10: اهلا وسهلا مرحبا
11: في تمنا اصل الكهرباء.
12: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسه اضاءه فاخره بتخلي بيتكم ينور؟ بيتكم نور والاسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على اضاءه الاسقف، سموديت كرا، انظمه المغناطيس بروفيل ماغنيتي، اضاءه داخليه وخارجيه، واضاءه للحديقه، مفاتيح واغطيه من شركه نيسكو لضمان الامان والجوده. لا تفوت الفرصه، الكميه محدوده والحمله حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحه.
10: تمنا نبقى الكهرباء.
11: تمنع أصل الكهرباء.
12: تمنع، أناقة الضوء تبدأ من هنا.
13: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: نزلات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بـ14 شكل وتسعين، مارجرينا أو محماة بلو باند 200 جرام الثلاثة بـ12 شكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بـ8 شكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.

0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: يلا اجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 اكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة ام الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد اضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عندنا
1: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90 غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90 محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق
2: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
2: خذ أحلى شروي زبطنا
3: خذ أحلى شروي زبطنا
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90 بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقيت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما مصرعها من قرية جات المثلث فيما أصيب آخران جراء حادث طرق على شارع رقم 9 قرب مدينة باقة الغربي. هذا وفادت مصادر طبية بأن المرأة كانت فاقدة للوعي وقاموا بتقديم الإسعاف الأولي لها خلال محاولات تخليصها من السيارة قبل إعلان وفاتها في المستشفى. أفادت مصادر طبية بإصابة رجل يبلغ بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة مصمص. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة العثور على جثة شاب متفحمة قرب زخر يعقوف بعد بلاغ عن اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة شارع الساحل، فيما لم تعرف هوية الشاب بعد، كما أن خلفيات الواقعة لم تتضح وفق بيان الشرطة. حظت دول أوروبية من بينها إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا حظ إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، كما دانت الدول المذكورة عنف المستوطنين محذرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات في المناطق الاستيطانية. بدورها

0: أعلنت الخارجية الهولندية حظر تجارة بضائع المستوطنات لعدم شرعيتها، داعية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة لإنهاء الوضع غير القانوني. أفادت مصادر محلية بسماع أصوات انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان، ويجري التحقيق في الأمر. كما أكدت المصادر رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية. ميدانيا يستمر التصعيد الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 3000 ضحية منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي. يأتي ذلك بعد ارتقاء أكثر من 20 ضحية خلال 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من لبنان، كان آخرها استهداف مسعفين في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا بلدة دير قانون وبلدة حنوي جنوب لبنان. أعلن وزير الخارجية الأمريكي وجود تقدم في مسار المفاوضات مع إيران، وأشار روبيو إلى ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. روبيو أكد العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل فتح المضيق وتخليها عن البرنامج النووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة على النحو التالي: الناصرة 24، القدس 24، وفي الجليل أعلى 25، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23 درجة مئوية، في النقب 26، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: مستعدون؟

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير.

0: الشارع الرئيسي وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: اهلا وسهلا مرحبا
4: في تمنا اصل الكهرباء.
5: مقبل على الزواج وتبحث عن لمسة اضاءة فاخرة؟ بيتك نور والاسعار تحطمت في تمنا سخنين. حملة تخفيضات على جميع اجسام الاضاءة ومستلزمات الكهرباء بتنزيل يتجاوز 50%. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الاضحى. تمنا سخنين بجانب ملعب الدوحة.
6: تمنا نبع الكهرباء.
4: تمنا اصل الكهرباء.
5: تمنا، اناقة الضوء تبدأ من هنا.
7: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلب محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص

0: حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: الريحة. كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعث لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. لقيت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما مصرعها من قرية جت المثلث، فيما أصيب آخران جراء حادث طرق على شارع رقم 9 قرب مدينة باقة الغربي. هذا وأفادت مصادر طبية بأن المرأة كانت فاقدة للوعي وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية لها خلال محاولات تخليصها من السيارة قبل إعلان وفاتها في المستشفى. في السياق ذاته أيضا، أفادت مصادر طبية بإصابة سائق دراجة نارية بجراح خطيرة إثر حادث طرق مروع على شارع رقم 77 بين طرعان وكفركنة. أفادت مصادر طبية بإصابة رجل بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة مصمص. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة العثور على جثة شاب متفحمة قرب زخر يعقوب بعد بلاغ عن اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة شارع الساحل. حضت دول أوروبية من بينها إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا حض إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، كما دانت الدول المذكورة عنف المستوطنين محذرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات في المناطق الاستيطانية. بدورها أعلنت الخارجية الهولندية حظر تجارة بضائع المستوطنات لعدم شرعيتها، داعية دول الاتحاد الأوروبي

0: اتخاذ خطوات مماثلة لإنهاء الوضع غير القانوني. أفادت مصادر محلية بسماع أصوات انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان، ويجري التحقيق في الأمر. كما أكدت المصادر رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية. ميدانيا، يستمر التصعيد الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 3000 ضحية منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي. يأتي ذلك بعد ارتقاء أكثر من 20 ضحية خلال 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من لبنان، كان آخرها استهداف مسعفين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة دير قانون النهار وبلدة حنوي جنوب لبنان. أعلن وزير الخارجية الأمريكي وجود تقدم في مسار المفاوضات مع إيران، وأشار روبيو إلى ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. روبيو أكد العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل فتح المضيق وتخليها عن البرنامج النووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس والجليل أعلى، الناصرة 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، في النقب 26 درجة مئوية، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.

0: الله
1: اسم
0: الله اسم الله. يعني عن جد
2: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
0: لا الجمهور الليله
2: عن جد؟ لا بس الزقفة بتستاهلوها انتوا الجمهور عن جد.
0: يا بابا. يعطيكم العافية. أكيد.

بنمسها عليكم. الحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين. وأهلين.

0: مهما صحيضر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهما صحيضر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجلي كروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. في قسم الخضار، البندورة ب 2 شيكل و90 للكيلو، الخيار ب 2 شيكل و90 للكيلو، البصل ب 2 شيكل و90 للكيلو، الملفوف الأبيض والأحمر ب 2 شيكل و90 للكيلو، الخس ب 2 شيكل و90 للوحدة، البقدونس، النعنع والشمير الوحدتين ب 2 شيكل و90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد، خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم، عيد أضحى مبارك.
4: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك. احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: لقيت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما مصرعها من قرية جت المثلث فيما أصيب آخران جراء حادث طرق على شارع رقم 9 قرب مدينة باقة الغربي. هذا وأفادت مصادر طبية بأن المرأة كانت فاقدة للوعي وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية لها خلال محاولات تخليصها من السيارة قبل إعلان وفاتها في المستشفى. في السياق ذاته أيضا أفادت مصادر طبية بإصابة سائق دراجة نارية بجراح خطيرة إثر حادث طرق مروع على شارع رقم 77 بين طرعان وكفر كنة. أفادت مصادر طبية بإصابة رجل بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة مصمص، وفي وقت سابق أعلنت الشرطة العثور على جثة شاب متفحمة قرب زخرون يعقوب بعد بلاغ عن اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بمحاذاة شارع الساحل. حضت دول أوروبية من بينها إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا حض إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، كما دانت الدول المذكورة عنف المستوطنين محذرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات في المناطق الاستيطانية. بدورها أعلنت الخارجية الهولندية حظر تجارة بضائع المستوطنات لعدم شرعيتها، داعية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة لإنهاء الوضع غير القانوني. أفادت مصادر محلية بسماع أصوات انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة بالجليل الغربي، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان ويجري التحقيق في الأمر، كما أكدت المصادر رصد حركة مروحيات عسكرية في منطقة الحدود الشمالية.

0: ميدانيا يستمر التصعيد الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 3000 ضحية منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي. يأتي ذلك بعد ارتقاء أكثر من 20 ضحية خلال 24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من لبنان، كان آخرها استهداف مسعفين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة دير قانون النهار وبلدة حنوي جنوب لبنان. أعلن وزير الخارجية الأمريكي وجود تقدم في مسار المفاوضات مع إيران، وأشار روبيو إلى ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. روبيو أكد العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل فتح المضيق وتخليها عن البرنامج النووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس والجليل أعلى، الناصرة 24، طبرية 27، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23. في النقب 26 درجة مئوية، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.